راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

لقد صدق الله.

واحمي

فَاسْتَكْثِرْ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا

من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

لها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدراكونا فهس. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: أوف أوف فوقوني يا خالي فوقوني أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيم

وارس راكعة تصبح صاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي متلكن سبعة ثماني.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: صباحك نابلسي من حياة اف ام.
1: تعرف انه على راديو حياة 100.8.
2: تعرف انه في ليلة من ليالي نيسان الهادية سنة 1948، قرية فلسطينية صغيرة اسمها دير ياسين كانت على موعد مع واحد من أبشع فصول النكبة. قرية مسالمة، أهلها نايمين على صوت النسيم، ما كانوا متخيلين إنه قبل الفجر رح يتحول الهدوء لصوت رصاص، صراخ وانفجارات. اللي صار كان حملة دموية قادتها عصابات صهيونية متطرفة. فجر 9 نيسان اقتحموا القرية، ما فرقوا بين طفل، امرأة، شيخ أو شاب. البيوت تهدمت، الناس انسحبت لمخابئها، بس الرعب كان أسرع من الهروب. تعرف إنه عدد الشهداء اختلفت على الروايات، بس أقرب التقديرات بتحكي عن أكثر من 100 شهيد. كتار منهم تم إعدامهم ميدانياً، وبعض الجثث كانت مشوهة، ومصادر حتى بتحكي عن رمي البعض أحياء في أبار. مذبحة دير ياسين ما كانت مجرد هجوم، كانت رسالة رعب لباقي القرى الفلسطينية، هيك رح يكون مصيركم إذا ما هجيتوا. وكتير قرى فعلاً خافت وهجت، وبلشت معها مأساة التهجير الكبرى، النكبة. هاي مش مجرد قصة، هاي جرح مفتوح، ودير ياسين لسه بتصرخ تعرف إنه أنا ما نسيت.
1: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
5: تيك لاكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026، نورت نابلس.
1: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وصفحتنا على فيسبوك، وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الخميس 20 أغسطس لعام 2026 ميلادية، الموافق للسابع من ربيع الأول لعام 1448 هجرية. يسعد صباحكم ونهاية أسبوع سعيدة موفقة نتمناها لكم جميعا. صباح الخير للدكتور أمين، يومك سعيد أبو عمر.
1: صباح الخيرات لكم،
0: تحياتي. صباح الورد لزميلنا العزيز عبود سعد في الهندسة الإذاعية. إذن دكتور أمين، ليلة كانت طويلة في نابلس، آخر التفاصيل.
1: بالفعل اليوم كانت نابلس بكل أحيائها وأيضا حتى بلداتها المجاورة في إطار عمليات دهم واعتقال واستجواب وترويع، ويبدو كان العنوان التركيز البحث عن مصورين، عن نشطاء يستخدمون طائرات درون، أو على الأقل هناك شبهة أنهم لديهم طائرات درون، طائرات تستخدم لتصوير الأعراس والمناسبات المختلفة. وبالتالي كان الاقتحام إلى منطقة الجبل الشمالي وأيضا منطقة رافيديا، حيث كانت هناك احتجاز للمواطن علاء كلبوني، وطبعا موظف في إطفائية بلدية نابلس.
0: رح نحاول نحكي معه إن شاء الله.
1: تم اقتحام بيته وأيضا وضع ملصق أمام المنزل يعتبر استخدام أو اقتناء أو بيع طائرات درون أمر محظور بالقانون الإسرائيلي، وبالتالي يتم ملاحقة من يثبت وجود أي صلة له مع الطائرات هذه. أيضا المصور المعروف فهم السخل أيضا تم اقتحام منزله، وعلمنا أنه تم نقله إلى مكان عمله
0: في الاستوديو
1: فاتن. والاحتلال بدأ أن يصادر طائرة درون تستخدم بتصوير الأعراس والمناسبات. وأيضا تم احتجاز أيضا الناشط مروان بليبلي ودعا عليه بالضرب المبرح على نفس الخلفية أنه بيستخدم طائرات في تصوير الإعلانات التجارية، وهذا أيضا تكرر سابقا في أكثر من مكان وفي أكثر من منطقة بالضفة الغربية. ويبدو أنه قرار إسرائيلي صارم بهذا الموضوع، أنه عدم السماح بحيازة أو استخدام طائرات درون بأي مناسبة أو أي فعالية سواء كانت تجارية إعلانية أو غيرها. طبعا شو مبررات الاحتلال ما حد عارف، لماذا يحاول يعني حظر بالكامل وجود هذه الطائرات بيد الفلسطينيين. هذا فيما يتعلق بالمصورين والنشطاء، لكن أيضا في مجال الأسر المحررين تم اقتحام عدة مناطق من ضمنها منطقة رافيديا محيط فندق القصر، وهناك تم اعتقال الشاب سعيد شريدي أسير محرر وهو شقيق زميلنا الصحفي معاذ شريدي. أيضا تم اعتقال الشاب رمضان أبو شاهين أيضا من نابلس، إضافة للشاب مهند سليمان عرايشي أيضا من منطقة رافيديا تم اعتقاله. في بلدة سالم تم اعتقال
0: بنابلس في كمان شاب عفوا قالوا المدار البغدادي، ما بعرف إذا تأكد الاسم ولا لا،
1: أنا ما وصلنيش.
0: نعم ماشي.
1: أيضا تم اقتحام بلدة سالم شرق نابلس واعتقال ثلاثة، المواطن خميس كركي ونجلو محمد، إضافة إلى الفتى محمد طارق اشتهي، ثلاث معتقلين من بلدة سالم. أيضا تم اقتحام بلدة عورتة وبلدة مادمة، هناك اقتحام عدة منازل لكن لم نبلغ عن اعتقالات. خارج نابلس سجل اقتحام لقرية كفر ثلث اللي تابعة لقلقيلي، وتم اعتقال الفتى محمد عيسى. أيضا ذكرنا نسينا نذكر من بزاريا شمال غرب نابلس اعتقال الشاب ياسر فداء سالم أيضا من سكان بلدة بزاريا. أيضا في قلقيلي تم اقتحام حي النقار في قلقيلي واعتقال الشاب وهو أسير محرر بلال مسكاوي. سجل اقتحام بقرية كفر مالك قضاء رام الله، وأيضا بقرية الزاوية قضاء سلفيت، وكان هناك اعتداءات من المستوطنين من ضمنها إغلاق طريق فرعي في وادي قانا في منطقة سلفيت، وأيضا حرق منازل في خربة تابعة لبلدة يطا جنوب الخليل، إضافة إلى اقتحام منطقة يرزا في منطقة الأغوار الشمالية واعتداء على المواطنين في هذه الخربة.
0: نعم، إذا كانت ليلة طويلة فعلا، وفي اعتداءات تعرض لها مجموعة من المواطنين، ضرب منهم علاء تم نقله للمستشفى، بدنا نحاول نحكي معه. علاء كلبونة، ومثل ما ذكرنا أيضا دخلوا على بيت أخونا فهمي السخل وجابوا له استديو فاتن وصادروا حسب كلامهم طائرة درون، وأيضا مروان بليبلي المصور الإعلانات أيضا تم الاعتداء عليه أو اقتحام منزله برضو بالنسبة لموضوع طائرات الدرون، وإضافة لاعتقال مجموعة من المواطنين اللي ذكرهم الدكتور أمير. راح نحاول نحدث القائمة، يعني الناس على اللايف نعم بيبعتوا لي بيقولوا لي لو سمحتوا أنه ممكن في أسماء تانية. صحيح، ممكن خلال هاي الدقائق تصلنا أسماء جديدة فيما يخص أسماء المعتقلين اللي تم اعتقالهم فجر اليوم في محافظة نابلس وفي مدينة نابلس بشكل عام، ونتابع التفاصيل أول بأول. خلينا نكون سريعين هالمرة ونصبح على الإخوان المتابعين: حلم التيتي صباح الخير، نظمي قناديل، وسوسن باكير، غسان مرعي، سامر الحنتولي صباح، ماهر نظمي قناديل، الأمور سالكة للطرق الخارجية. شكرا دائما نظمي لهاي المعلومات. خالد مناع، نائل عبيد، ماهر الششتري، حاتم الخواجة، سامر أبو زعرور، بشار أبو العبد، علي أبو أنس، إياد جوابري، مؤيد جود الله، جرير قناديل، ورائد شاهين، أحمد المدموج، يوسف حمور، كف الزيات، بشار استيتية، أم وائل، وأبو علي المسامي. يسعد صباحكم جميعا. إذن فورا للعزيز أبو علي الأستاذ أيمن المصري، مدير موقع طقس فلسطين، يسعد صباحك ويومك سعيد إن شاء الله.
2: يا صباح الخيرات،
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله إنك تمام.
2: والله الحمد لله رب العالمين،
0: إن شاء الله دوما تضلك بخير. أخي أبو علي، نهاية الأسبوع، كيف برنامج اليوم وخلال الأيام القادمة؟
2: حيرجع الشوب، هي العنوان العريق. يعني اليوم إن شاء الله رب العالمين في عنا عودة للارتفاع درجات الحرارة من جديد بمشيئة الله تعالى. في عنا ارتفاع بحوالي درجتين مئويتين إلى ثلاثة، يعني ما بين درجتين إلى ثلاثة درجات مئوية خلال هالأيام القليلة القادمة بمشيئة الله تعالى. وغدا ستكون الذروة، يعني يوم الغد، اليوم ستكون الحرارة بحدود 32-33 درجة مئوية، والحال ذاته اليوم وغدا ستكون حرارة مرتفعة أبو العز، يعني جو شوب كتير وقت الظهر، بس عند الظهيرة، يعني قبل الظهيرة بساعة أو ساعة ونص، وبعد الظهيرة حتى ساعات العصر، من ثم إن شاء الله بتكسر درجات الحرارة من جديد. في إشي منيح هالأيام إنه قد ما تحمي بالنهار، بما إنه الليل طويل خلص، يعني بتكسر، ما بتصير الدنيا 10-11 بالليل إلا بتصير تنسم هوا جميل، نسم يا هوا بلادي، فبصير الجو عليل وجو لطيف في ساعات الفجر وساعات الليل المتأخر ومنتصف الليل إن شاء الله. يعني مهم طبعا نحن نتأثر بموجة حارة متوسطة القوة، هيك يعني سكر خفيف، يعني الشوب بس فترة الظهيرة، بعد ساعات العصر الجو بصير طري مريح، ومع ساعات المساء وساعات الليل جو لطيف جدا، ومع ساعات الليل متأخرها حتى اللي ساكنين في المناطق العالية بصير في عندهم لمسة برودة بمشيئة الله تعالى. يعني وما ننسى انه الليل عماله بطول ولسه بده يطول، وهي ريحة الخريف يا ابو العز
0: على ابواب. نعم، سبحان الله.
2: سبحان الله، بتشوفها بتلاقيهم على اوراق الاشجار، يعني على اوراق الاشجار، انه يعني اوراق الاشجار ما بتستنى يعني الاعتداء الخريفي، لا بتسبق هالايام. اللي عنده باب بيته أشجار، عنده دوالي، بشعر إنه لا، إنه الوضع خلص، روحت كل سنة وانت سالمين.
0: يا الله
2: يا رب يكون موسم خير علينا وعليكم.
0: اللهم يا أمين يا رب العالمين. إذن خلال هاي اليومين القادمين في ارتفاعات.
2: نعم، في عنا اليوم الخميس، بكرة الجمعة، والسبت، والأحد، والاثنين، يعني وربما حتى الثلاثاء، يعني الأسبوع القادم تقريبا كله جو شوب، ولكن شوب معقول، يعني مر علينا هذا الموسم، مش إشي
0: كبير مقدور عليه، سبحان الله والحمد لله. نعم،
2: ففي عنا أسبوع كامل من الجو الحار بمشيئة الله تعالى، أو حرارة أكثر من المعقول بقليل، أو أكثر من المعتاد بقليل، ولكن كما ذكرت بتضلها موجة حارة متوسطة القوة. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. الله يسعد صباحك، وبإذن الله موعدنا الأحد تكون الصورة أيضا واضحة بالنسبة لما يجري في الحالة الجوية. يومك سعيد إن شاء الله. شكرا أستاذ أيمن، شكرا، يسعد أوقاتك. مرة ثانية يسعد صباحكم. مرة تانية يسعد صباحكم. والاحتلال امبارح أفرج عن وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية أشرف الأعور بعد تحقيق معاه وكفالة مالية، وكان في برضه امبارح الإفراج عن الأسير كمال أبو سرية من مخيم عسكر. الحمد لله رب العالمين، كمال الكل بيعرفه ببيع باب المجمع أطور، اعتقل عندما دخلت قوات خاصة لنابلس واعتقلته على الدوار. في فيديو خلينا أبو شاهر نسمع ماذا يقول.

0: الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة.
1: يلا يا ابو خلي سلامة كمان.
2: يلا سلامة كمان. الله يسلمك
3: يا عم. بروح ان شاء الله، بروح ان شاء الله، بروح ان شاء الله، بروح ان شاء الله، بروح ان شاء الله، ما بضل حدا بالسجن ان شاء الله.
4: انت على السلامة فيصل.
3: اهلا اهلا بالحلوين، اهلا بالحلوين، هلا هلا هلا.
5: عمار فوت الصبار، يلا عمار.
6: هاي عمار
7: سلام.
8: هاي ملك،
3: تعالي.
9: هاي ملك، هاي ملك.
3: سلمي على خالك. وانت مين؟
10: هذا اللي هو هذا اللي جاي من شان.
9: هاي عطا بنت قاسم.
11: وين بنت قاسم الثانية؟
3: وين الثانية؟
10: هاي عطا، هاي
11: الثانية. وين صوفي؟
10: هاي
11: هاتي هاتي صوفي هاتي.
3: كمان الحمد لله
12: على السلامة كمان.
11: هاي صوفي بنت.
3: هاي الله يسلمك.
12: هاي أبو طير.
3: تعال تعال
11: عمو. أبوها أسير. كان عمرها قديم، ما كان عمرها
12: أشهر.
11: خلاص
12: فوت المسلم.

0: يسعد صباحكم من جديد، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر وعبر راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر كل منصاتنا المختلفة. دكتور أمين، أيضا خلينا نحكي عن قصرة، كأن تراجع الاهتمام الإعلامي. أنا دائما هاي النقطة بحكيها وبسألها للدكتور، لأنه شئنا أم أبينا يعني ما بدنا نكون أصحاب فورة، نهتم في القصة يوم يومين ثلاثة وبعديها خلص، لكن للأسف على الأرض الأمر يستمر. المستوطنين ما زالوا بحاصروا قصرة وبحاصروا البيوت، وحتى اللي رفع العلم الأمريكي واللي الناس انتقدته مش قادر حتى الآن يحمي بيته. شو آخر التفاصيل دكتور؟
1: هو الإعلام موجود، ولكن للأسف ممكن لها جانب فني، أنه دوما زاوية التصوير أصبحت واحدة. الصحفيين موردين في جبل مطل على جبل رأس العين، وهذا الجبل تابع لأراضي جوريش. صحيح أنه مطل والناس شايفين المصورين بعد سات الكاميرات وبينهم مجردة الحدث أمامهم، ولكن حدث على وضعه يعني 10 أيام أو اليوم 11 تقريبا، والوضع على ما هو، الجيش موجود والمستوطنين حول البيت، وبالتالي كون ما في إشي جديد في الموضوع، بالتالي ممكن يكون الإعلام شوي بهت في هذا الموضوع. ولكن كما ذكر، هذا مسؤولية الإعلام، كيف نبحث عن زوايا جديدة، عن قضايا جديدة يتم إثارتها. يعني بالأمس ممكن الصورة كانت ملفتة، أنه المتواجدين في البيت تناولوا الوجبة الإفطار مع بعضهم في متيسر، هذا يعني كأنه أعاد الأمور جديد. قبل بيوم كان موضوع رفع العلم الأمريكي اللي أخذ ضجة كبيرة جدا. الأصل هي يكون في نوع من الإبداع، ولكن كون الموضوع مستتب منذ 10 أيام على نفس الحالة، بالتالي ممكن يكون هذا اللي بيخلي ما في يعني تسليط الأضواء عن جديد على القضية. لكن الأخطر في هذا الموضوع إنه تجيل الناس إنه يتقبلوا هذا الموضوع، إنه المستوطنين يحاصروا بنازل مطرفة في القرى، وبالتالي يسيطروا عليها، يهجروا أصحابها، وتنتقل ظهرة قصرى إلى تلفيت وجلود ودومة ثم عقربة ومجدل، وبعدين تجي على القرى القريبة من نابلس، كفر قليل وحوارة وبيتا، وبالتالي يصير في يعني امتداد في الخطة الاستطلاع. معك حق إنه في يعني تراجع إلى حد ما بتسليط الأضواء إعلامية على القصرى.
0: نعم. في تراجع كبير. نعم. خلينا قبل ما نأخذ ضيفنا، في موضوعين يعني خطيرين جدا. أول شيء، امبارح الاحتلال قصف مركز شرطة في غزة يا إخواننا، واغتال 9 من الضباط، منهم عميد وعقيد، ومنهم ضابط يعني عميدة سيدة،
1: سيدات تنتين
0: هدول الشرطة. وقال إنه هدول كانوا معهم سلاح وحماس وكذا، لكن حماس أصدرت بيان وقالت هدول بيشتغلوا على موضوع تنفيذ الاتفاق وحصر السلاح. فللأسف يعني مر مرور الكرام.
1: نعم.
0: مركز شرطة 9 ضباط كبار يعني راحوا،
1: وقبلها بيوم مجزرة البحر،
0: مجزرة البحر، عيلة قاعدة على شط البحر، عيلة يعني شفتوا كيف السيدة. فبرضو غزة دكتور أمين يعني حتى على الإعلام مر مرور الكرام الخبر
1: بالفعل
0: للأسف.
1: تكرار الأحداث وتجين الناس عليها جعلت هذه الأحداث تمر مرور الكرام كما ذكرت.
0: نعم نعم.

0: أيضا الموضوع اللي امبارح يعني صار عليه ضجة كتير كبيرة، اللي هو قيام شخص ب يعني قتل زوجته بطريقة بشعة جدا في السيلة الحارثية، وتم تداول فيديوهات إنه قيدها بشجرة، قتلها، حرقها، بعدين نقلها لسيارة وولع فيها السيارة. فيعني
1: ولسه في أخطر من ذلك، إنه فيديو تم تداوله ل يبدو امرأة أو ناشطة بتصور بتعمل مقابلة مع ابنه.
0: مع ابنه. كيف جاها نفس؟
1: يعني كان صعب جدا تداول الفيديوهين وعدد كبير من الصور. يعني بصراحة أنا شخصيا فقط اعتمدت أربع أسطر، اللي هي الناطق بلسان الشرطة تحدث عن الموضوع وقال إنه في حادث كذا كذا وأمر دور التحقيق. هلا صور فيديوهات من المكان بتوقع إنه الأمر يعني مهنيا وأخلاقيا مش جيد. هلا إذا حدا نشر ممكن هو عنده اجتهاده، ما بقدر أنكر عليه إنه نشر ذلك ومبرراته، ولكن بصراحة الفيديوهات والصور النقلة سواء كانت المقابلة مع الطفل أو الحدث نفسه باعتقاد الأمر يعني مخالف للأصول المهنية.
0: نعم. وجهة نظري. أديش أدي الموضوع الجريمة بحد نفسها كانت مرعبة.
1: هو الجريمة جريمتين، جريمة الأولى إنه نفس الحدث يعتبر جريمة، والأمر الثاني هو تفسيرات الناس وتحليلاتهم. إيش بقول لك هذا مدمن مخدرات، إيش بيكون مشاكل كذا كذا، وبالتالي تحليلات الناس أيضا.
0: عائلتها هي مصدر بيان بالطالب بعدم ذكر أي تفاصيل، وعائلته برضو مصدر بيان تبرت منه.
1: بس للأسف إنه صار في عمليات انتقام، يعني حركت منازل وسيارات لعائلة القاتل. طب هذا أيضا يعني تدحرج للعنف بشكل كبير جدا، وهذا خطر جدا. وممكن الناس امبارح فتحوا ملف الصلح العشائري، قالوا انه قضيه زي هيك قتلوها بشربه مي وبعطوه ايضا خطأ، لازم يكون في عقوبه رادعه للناس اللي بيرتكب جريمه القتل.
0: تخيل مش جريمه عاديه، يعني قتلها بطريقه مرعبه. بدنا نقول يسعد صباحكم لاستاذ درار طوقان، ضحى ابو زنت، مؤيد جود الله يسعد صباحك. بقول تنسوش بكره الذكرى 57 على حرق المسجد الاقصى المبارك 21/8/69. كل يوم يحرق والله ناسي. كل يوم المسجد يحرق. زاهر ششتري صباح الخير مره ثانيه، سامر الحنتولي، دكتور ماهر ابو زنط، محمد زهران حسوني صباح الخير. امبارح يا اخوان احنا ما غبنا، يعني ناس لليوم بيسالوني ليش امبارح غبتوا، اخونا محمد زهران، مهندس زياد عميره، لا احنا ما غبنا امبارح، كان في اشكاليه في ارسال الرابط بس ام الهوى، يعني اذا ما بعتنا رابط الفيسبوك التردد، يعني الراديو جزء الناس بطلت تستخدم دكتور امين الراديو العادي، لكن احنا 100.8 موجودين. امبارح كان في برنامج. ريم عامر صباح الخير، اسماء اشحاده ايضا صباح الخير، رامي عليوي ابو جهاد يسعد اوقاتك، دكتور ياسر ابو صفيه، اخونا عامر فطاير سلام، دكتوره سلام خالد يسعد صباحك، حنين دروزه عمر يسعد صباحك، مجدي سمارو ايضا يسعد صباحك، وعلى البث المباشر يسعد صباحكم جميعا. ختام العارضه تحيه طيبه، ابو سامر النجار، يوسف الزمار، عزيزي الجنيدي، باسل المصري، غدير السخلي، ابو غالب عنتر وجمال قناديل، ومحمد طبنجي ابو صبيح، وكل المتابعين الكرام، ابو علي المسامي، عمار ابو عيشه، وسعد البسطامي، قسوم الشاطر، ابو محمد مازن النجار، تحرير القني، نضال الجابي، مؤيد العبد، ابو حمزه الحلسه، رامز الدلع، ام عدي النصار، سعد خضريه، ندى قاسم جبر، معنان ابو عنان الشخشير، خالد الصرميت الحجب، عمار علاوي، سامر جاموس، طارق القاضي، ابو بشار سمارو، عباده المصري، وبقيه الاخوه المتابعين الكرام. ومن أيمن المصري الطقس إلى أيمن المصري مبادرة يلا نابلس، صباح الخير.
2: صباح الخير أخي سامي.
0: كم واحد في دار المصري اسمهم أيمن؟
2: والله يعني ما عرفش ميزة في دار المصري، إنه الكل بحب هذا الاسم طلع. عن جد يعني.
0: إحنا سبعة في العيلة اسم. إحنا سبعة في العيلة اسمنا. إحنا سبعة أبو أخي أيمن، إحنا في عيلة دار خويرة سبعة اسمنا سامر للعلم يعني.
2: طيب. إلا يعني بسبب كبر العائلة هذا بيكون.
0: الله يسعد صباحك، صباح الخير لكل المستمعين الكرام وكل الناس المحترمين،
2: لجميع المستمعين وأهل لابس
0: الصوم. الله يسعد أوقاتك. يعني امبارح أو اليوم ختام مبادرة يلا على أو مبادرة التسوق اللي أنتم قائمين عليها في يلا نابلس، آخر التفاصيل.
2: طبعا أكيد اليوم هو آخر يوم من أيام أسبوع التسوق في مدينة نابلس. اليوم نختتم أسبوع التسوق في نابلس ونختتم معه أسبوع أثبت أن نابلس قادرة على أن تكون محط أنظار الوطن. بفضل الله استطعنا أن نوحد خارطة الوطن في نابلس، من القدس عاصمتنا ومدن الضفة في الداخل الفلسطيني، من المنفحم والناصرة وحيفا والجولان وعكا وشفاعمر والطيبة والمكسور وعلبون والرينة وكل المناطق كمان، ومن جنوب الضفة الغربية رام الله والخليل وبيت لحم ويطا وحلحول وأبو ديس والعذرية وغيرها، وصولا إلى نابلس التي استضلتهم جميعا. ختام الفضل الله يعني هذا الأسبوع كان أسبوع حافل بالزائرين، استقبلنا مع استقبال اليوم لعشر حافلات مدينة نابلس نكون قد استقبلنا خلال الأسبوع 112 حافلة ومئات المركبات والزوار. وبهاي الصورة يعني كانت هي الصورة الأجمل التي توحد جميع مؤسسات مدينتنا في العمل من المحافظة والبلدية ومديرية الشرطة بكل أقسامها والغرفة التجارة وغرفة التجارة صناعة نابلس ومنطق رجال الأعمال والرباط الفلسطيني. وكل التحية كمان لنادي جبل النار بكشافته وفرق الدبكة والمطوعين الرائعين من أبناء مدينة نابلس مطوعين جبل النار الذين وقفوا وساندوا واستقبلوا معنا جميع الزائرين. وأكيد كمان الشكر موصول لوسائل الإعلام، وسائل الإعلام بجميع أشكالها وأنواعها، وأنتم كمان اللي هنا غطوا الحدث ونقلوا المشهد أول بأول. ففضل الله يعني كان أسبوع حافل في الزوار، حافل في النشاط الاقتصادي. وعن طريقكم كمان نوجه الشكر لتجار نابلس وجميع مصانعها وشركائها الذين يعني كان لهم بطنة رائعة في تصدر المنتج الوطني النابلسي عند استقبال الحافلات والزوار، وشاركوا معنا في حتى اليوم راح يشاركوا معنا مجموعة من مصانع وشركات مدينة نابلس. وكمان التحية للتجار الذين ساهموا في نجاح هذا الأسبوع بتقديم أكثر من 4000 قسيمة شرائية وكانوا شركاء حقيقيين في نجاح هذا الأسبوع.
0: تفضل.
1: من خلال يعني هذا الإحصائية اللي ما حكت
0: كأنه أيمن أنت مش سامعنا؟
2: لا سامعكم.
0: طيب يلا.
1: سؤالي أستاذ أيمن يعني خلال تقييماتكم كديش ممكن نقدر ضخ أموال من خلال 112 حافلة وألاف المركبات الخاصة خلال هذا الأسبوع؟
2: دكتور مين يعني إحنا بفضل الله بسبب أقدمية المبادرة لمدة 4 سنوات بيكون دائما عندنا دراسات وإحصائيات للزوار القادمين خصوصا وقت المغادرة، لأنه وقت المغادرة زي ما أنت كمان بتكون متواجد وبتلاحظ بيكون وقت تحميل الحافلات، فبنلاحظ جميعا حجم المشتريات وتنوع المشتريات كمان وتنوع الذهاب للأسواق جميعا. فما يقارب يعني بناء على خلينا نقول حوار يكون بينه وبين الزائر أثناء المغادرة تقريبا يعني معدل مشتريات الزائر الواحد في مدينة القادمة مدينة نابلس ما يقارب من 800 ل 1200 شيكل بناء على يعني احصائيات وكلام وردود افعال الزائرين.
0: انت امبارح سمعتني تسجيلات صوتيه مع ضيوف وهم مغادرين، كنت اسالهم يعني سيده مثلا بتقول انا شريت ب 4000 شيكل، سيده قالت لك سمعت 1200 شيكل، صح؟
2: صحيح صحيح صحيح. طبعا زي ما انت سمعت من كلام هن الزائرين نفسهم من جميع المناطق، هن نفسهم بيكون معهم كميات كبيره من المشتريات فيما يقارب يعني بمعدل اللي تفضلت فيه، يعني من 800 ل 1200 ل 700 ل 1500 لاكثر من ذلك. يعني اكيد في ناس بيشتروا بعض المجوهرات بمدينه نابلس فبيكون مبالغهم لسه اكبر من هيك. والحلو في الموضوع كمان كان في تنوع في الذهاب للاسواق، يعني الحمد لله رب العالمين جميع اسواق المدينه كان لها حصه من هاي الزوار بسبب الاعداد الكبيره. بتلاحظ انه كمان يعني خلال البلده القديمه اخذت حصتها، المناطق الشرقيه جزء منها اخذ حصتها، شارع سفيان، المجمعات التجارية أخذت حصتها، فيعني كان في انتشار كامل متكامل حتى تنوع المشتريات. يعني عفوا اللي عندهم تحضير المدارس حضروا المدارس، اللي عندهم أفراح كمان حضروا الأفراحهم، اللي اشتروا أدوات منزلية، اللي اشتروا كمان فرش منزلي، الألبسة طبعا كانت حاضرة، الأحذية كانت حاضرة، الإكسسوارات، يعني بفضل الله كان هناك انتعاش اقتصادي بسبب يعني أكيد الحالة اللي بتمر فيها مدينة نابلس والضفة الغربية برفض السيولة وعدم وجود قدرة شرائية من أهل البلد أو من المناطق المجاورة، فكان لابد من التفكير بجلب إخواننا أهلنا في 48 هن عندهم القدرة الشرائية الأكبر للتسوق في أسواق ومدينة نابلس.
0: ممكن يسأل، ممكن يعني إنسان يسألك سؤال يقول لك كل الاحترام هم بيجوا بيوم وبروحوا، لكن المشاكل أو الخدمات الناقصة اللي جوا المدينة أولاد المدينة بيضلوا يعانوا منها، أو أبناء أو سكان المدينة بغض النظر هو ابن مدينة ولا جاي من قرية ولا جاي من مدينة تانية، بس المستقر في نابلس يعني مثلا النظافة، الشوارع، الحمامات العامة، الكذا، هاي المشاكل موجودة أيمن. صحيح. يعني صحيح. للأسف ما تغير شيء، وكل الوعودات عن إنشاء حمامات متنقلة، تظبيط الشوارع الداخلية اللي كذا، مش عمان هيك الناس بتقول، مش عمانا بنشوفه. أوكي الضيف إجا وكل الاحترام وحاطين على راسنا وابن فلسطين زيني زيه مثل ما أنا اللي بحيفا ويافا وقوله في نابلس وفي الخليل، لكن ما تغير إشي. على هل حاولتوا أنتوا في حملة يلا نابلس برمتها أو في أسبوع التسوق تحاولوا تضغطوا على هالمؤسسات ذات الصلة أو رجال الأعمال لتغيير أو تقديم خدمات دائمة مش آنية؟
2: هلا شوف أخي سامة، طبعا إحنا الإعداد لأسبوع التسوق كان تقريبا قبل بشهر على أساس إحنا نجهز ضيوف مدينة نابلس، فكنا عندنا إحنا بشكل مسبق تجهيز هاي الاعداد عن طريق التواصل الدائم معهم بسبب العلاقه والاقدميه وتقديم الخدمات. هلا اكيد شوف البنيه التحتيه في مدينه نابلس دائما بحاجه لمتابعه. احنا صراحه في مبادره يلا نابلس وبغطاء الغرفه التجاريه تحديدا قمنا في بعض اللقاءات مع جميع المؤسسات الشريكه واللي هي المفروض فيها تاهل المرافق العامه تحد من موضوع المشاكل الانيه اللي ممكن تحصل من موضوع المتسولين موضوع العربات الحديديه. فبفضل الله يعني كان هناك في تعديل خلينا نقول مرحلي لبعض هاي التربيات اللي تفرضت فيها. واللي فهمناه كمان واللي سمعناه انه الغرفه التجاريه وقعت مع البلديه او هي بتجهز هي والبلديه لانشاء حمامات ومرافق عامه في منطقة أول شارع سفيان مقابل النفق عندما بيكون موجود هلا مكتب الحاويات.
0: نعم.
2: فأكيد في تفكير في المشاكل اللي عم نواجهها أو كمان في نقص في الخدمات الأساسية لمدينة نابلس حتى تظل هي الوجهة الأساسية للمتسوقين. إحنا كمان بنسمع من المتسوقين اللي بيجوا من جميع المناطق إيش هو المشاكل اللي بتواجهكم. في عقبات كتير أزيلت. من ضمن هاي العقبات تنظيم دخولهم وخروجهم عن طريق شرطة المرور. إضافة لذلك الحد بشكل كبير من ظاهرة التسول عن طريق حماية الأسرة وعن طريق كمان إخواننا في البلدية بقسم الحراسة والتفتيش. إضافة لذلك كمان حتى المرافق العامة الموجودة حاليا تم التواصل معها من أجل زيادة النظافة فيها وزيادة كمان جميع الخدمات بشكل لائق حتى تكون نظيفة. حتى المحلات حكينا كمان اللي عندهم يا جماعة مرافق صحية في محلاتهم فتحها للزائرين. يعني هاي كمان شغلة كتير كانت مهمة. طبعا موضوع النظافة كمان البلدية كانت في جهود انها تزيد عدد الحاويات المنتشرة في المدينة. يعني في اكيد عمل تكاملي مش سهل بيوم وليلة يصير، لكن بالحد الادنى ما سمعنا بهذا الاسبوع اي سلبية من السلبيات الموجودة. والكل لاحظ تواجد الامن وتواجد كمان الاجهزة الشرطية في جميع المرافق، والحمد لله رب العالمين لم نشهد اي حالة تذكر. واكيد سمعنا في الاعلام ردود فعل الزائرين نفسهم، لانه هذا الزائر هو رسالة بيقدمها لغيره. ومن كمان نتائج اسبوع التسوق اي زائر اجى لمدينة نابلس وشاف هاي الاجواء لما يروح لاسرته او لعائلته راح يحدثهم عن نابلس، فانت راح تعمل كمان دعاية مباشرة لنفس العائلة نفسها حتى او المنطقة نفسها حتى تقوم بإعادة هاي الرحل.
0: يعني احد الاخوة بيسأل اخي أيمن أحد الإخوة بيسأل يعني هل المنطقة الشرقية كانت ضمن هاي الخطة؟
2: هلأ شوف يعني هاي النقطة كتير مهمة. هلأ بالنهاية دائما يا جماعة الخير بكل دول العالم مركز المدينة هو مركز خلي يكون وجهة الزائرين في البداية. يعني في كل العالم دائما وسط المدينة والمركز الرئيسي هو اللي بيكون محطة لاستقبال ومغادرة الحافلات. واللي بيشوف يعني في كل العالم بيسافر بلاحظ انه هو مركز المدينة هو مركز الاستقبال العام لجميع الحافلات كمحطة. اما الزوار بشكل اساسي هن بينتشروا بشكل غير موجه. يعني اذا بيطلعوا
0: مش انتوا بتقولوا يعني مش انت بتقول له روح شرق او روح غرب كذا، ما خلص انت بوصل على وسط البلد وهو حر التحرك.
2: بالضبط.
0: ممكن يكون شايف يا اخواننا عرض مثلا يعني اصحاب المحلات سواء في الشرق او في الغرب او في اي مكان، اذا هو والله عامل دعايات وباثث على السوشيال ميديا وواصل لأهلنا في الداخل، ممكن كتيرين منهم يعني يجي يسألوا سيارة ودينا على المكان الفلاني.
2: أيوة وهذا بيصير سامر، هذا الحكي بيصير. إحنا بنلاحظ بيكونوا نازلين ومعهم عناوين عن طريق السوشيال ميديا وبينتشروا حتى في روفيديا كمان بينتشروا. لعلمك شغلة سامر، إحنا عشان نحد من هاي المشكلة ونقلل منها اطلعنا بفكرة القصيمة كهدية. قصيمة كهدية كانت هي عشان نوصل للمناطق المهمشة لبطلاء شهر الداخل عن طريق هاي القصيمة اللي هي تقدم للزائر أثناء قدومه يا إما عن طريق وسائل في مقابلة سريعة أو توزع من قبل المتطوعين من أجل أن يأخذ الشخص الزائر المدينة هاي القصيمة ويتوجه للمحل نفسه تمام، يأخذ هيته ويتعرف عليه ويقوم بالشراء منه. ونجحت بنسبة عالية جدا القسائم هاي بفضل الله. زي ما حكيت لك هناك 4000 قسيمة وزعت عليهم وانتشروا في أسواق المدينة كلها. فأنا هون بدأ التجار كمان في المنطقة الشرقية في كل المناطق يكفوا من إعلاناتهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. ويكون في عندهم عروض حقيقية من أجل أن تصل إلى الزائر قبل قدومه إلى مدينة نابلس حتى يكون هو وجهة من وجهة التسوق فيها. وكمان الشغل احنا لما عملنا نسوق التسوق هناك كثير محلات ومنشآت تجارية اذا لاحظتوا عملت مبادرة ذاتية من نفسها. يعني صراحة احنا علينا الجهد اللي علينا احنا كمبادرة وكمؤسسات نحضر الزائر لمدينة نابلس والتاجر نفسه او المنشأة او اي فئة الشطارة فيه هو كيف يقدر يجذب هذا التاجر لمنطقته. فلاحظ هناك بعض المؤسسات عملت منتفخات عملت ألعاب عملت عروض اجت على مكان استقبال الحافلات وزعت كمان بعض المنتجات ساهمت في استقبال الزائرين. احنا بوابنا مفتوحة للجميع، لكن المنطقة اللي بتقول لك أنا مهمشة هو المفروض يكون فيه له دور بالمساعدة والاجتهاد والعمل عشان يوصل المتسلط. وبفضل الله لازم يكون في نشاط دائم في مدينة نابلس، وردود هذا الأسبوع سوف تستمر لفترة طويلة بسبب ما قامت به مدينة نابلس بأسواقها وتجارها كمان.
0: وبالتالي يعني الأخونا أبو جمال هيو بصبح عليك أستاذ سامح المصري، يعني تقديرات الغرفة التجارية وتقديراته أنه أكثر من 10 مليون تم صرفها من اللي إجوا بالباصات، وأكثر من 3 مليون تقديراتهم من اللي إجوا بالسيارات، بقول هذا الخير سيعم على المدينة بأكملها حتى لو لم يتم الشراء من مكان معين. يسعد صباحك أبو جمال، جهودكم جبارة.
2: لأنه أبو جمال مطلع بشكل رئيسي على الفيدباك أو على كلام الزائرين لمدينة نابلس، لأنه الغرفة التجارية برئاسة الأستاذ سامح المصري كان متابع خطوة بخطوة الأعمال هاي على أساس يشوف النتائج الإيجابية والدراسات اللي راح تطلع والتقرير النهائي لأسبوع التسوق. بفضل الله يعني إحنا نأمل أن يكون حتى التاجر اللي ما وصل متسوق بسبب السيولة النقدية اللي انضخت للمحافظة تداول ما بين التجار وبين الناس راح يكون كمان في خير عليه. إحنا بنحكي يا جماعة عن عدد كبير من الزائرين استطاعوا الدخول لمدينة نابلس وضخ السيولة النقدية والشراء من جميع منتجات.
0: هاي أخونا صبحي برضو صبحي حبيش بقول صباح الخير، أنا شوفوا الثلاث حافلات على الأقل بشارع عمان بيفطروا عند معجنات كذا ياها، يعني هو انا شخصيا بقول مثل ما انت ذكرت هم احرار وين بدهم يروحوا يروحوا، وانت قديش بتشتغل حالك ممكن مجموعه تجار اصحاب محلات دكتور امين في منطقه معينه يعملوا حمله ويعني يوجهوها لاهلنا في الداخل، احنا والله في المنطقه الفلانيه في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب عندنا كل الخدمات، عندنا اكل، عندنا اطفال، عندنا ملابس، عندنا كذا.

0: بده يزور، شو المحل اللي عامل عروض بده يزوره. فكان في تنوع عام، يعني العدد اللي اجى يعني تنوع في جميع مرافق ومتاجر ومحلات ومطاعم ومقاهي يعني جميع صحيح. كان هناك تنوع كامل في
1: ومثل ما ذكرنا الخير ان شاء الله بيعم على الجميع، هذا اللي احنا بدنا اياه، انه ان شاء الله الخير يعم على الجميع. ومثل ما بقولوها ممكن صاحب المحل اللي في المنطقة الغربية هو أصلاً سكان منطقة الشرق، يعني أنا شخصياً ضد هذا أنا كسامر بمثل نفسي، أنا ضد نضلنا نحكي شرق أو غرب أو شمال وجنوب. يا إخواننا كلها نابلس، يعني ما بيجي يعني اللي ساكن في الغرب أصلا من الشرق، ساكن بالشرق أصلا من الغرب، واللي فاتح مع الشرق بتلاقي جاي من آخر المنطقة الغربية، واللي فبالتالي وين ما أمطرت خير وبركة، صح ولا لا؟ أمطري حيث شئتي فإن خراجك عائد لي.
0: عائد لي.
1: الصباح الخير أيمن.
0: في دابة إحنا رفعنا شعار في هذا الأسبوع وبالغرفة التجارية كمان، إحنا منا الجهود ومن الله الرزق والتوفيق.
1: ونعم بالله صحيح.
0: بإذن الله يكون يعني أسبوع ناجح ونستطيع في المرات.
1: وتكون هاي إن شاء الله صورة يعني تعطي الغرفة التجارية وتعطي كل القائمين تصور دكتور أمين للإكسبو. يعني يكون إذا في أي ملاحظات أي كذا تجلسوا وتقعدوا مع بعض تدرسوا وتشوفوا المواصلات الطريق الأمن الشرطة الناس كله تدرسوا مع بعضه بحيث أنك تطلع بتصور لإن شاء الله إنجاح الإكسبو القادم بإذن الله.
0: سامح المصري اسم الغرفة حكى هاي هي بداية انطلاق للإكسبو اللي راح يكون من 2/9 ل6/9.
1: خلاص إن شاء الله بإذن الله. يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك.
1: الهوى اليوم برعاية الدار المصري. صباح الورد.
0: صباحكم جميعا.
1: صباح الورد إليك ولا أخو أستاذ سامح ولا أيمن ولا كل المستمعين الكرام. يومك سعيد إن شاء الله. حياك الله. تفضل دكتور.
2: من أي نشاط أو أي مبادرة هذا مهم جدا. هلا نجاحها 90-80% 85 مش دورنا، هذا دورنا احنا نطلق المبادرات، كانت مبادرات ثقافية اجتماعية اقتصادية ريادية، هذا جزء من العمل. هلا الملاحظات والانتقادات نسمعها احيانا، احنا طبعا مع بالاعلام انه نسمع
1: طبعا من حق كل الناس،
2: ولكن احيانا انا بشعر بعض الانتقادات بتكون يعني تحبيطية للانسان اللي حاب يبادر. يعني انت انا وياك امبارح كنا في امسية في تركواز، هذا جزء من احياء البلد القديمه. هلا النشاط رمزي نخبه والموجودين، بس هو رساله للناس انه هاي البلد القديمه بدات تحيا فيها، مش بس انه تسويق تجاري، حتى تسويق ثقافي فني. نشجع الناس يزوروا البلد القديمه. يعني انا امبارح الساعه 9 لما مريت من شارع النصر، يعني جو حلو جدا، يعني يا ريت الواحد يا يجيب اسرته.
1: والله اني انا امبارح انبسطت نابلس بالليل، يعني عمراني الحمد لله عمراني الدوار، يعني 9:30 تقريبا روحنا اكثر، حتى شارع فيصل رايح جاي أزمة أزمة أزمة، يعني الشرطي الله يعطيه العافية مش ملحق على السيارات، حركة السير، المحلات، المطاعم، وإن شاء الله كل المناطق تكون عمرانة، كل المناطق. لو ننزل على دوار الغاوي أنا متأكد عالم تاني هناك.
2: هلا السؤال، مين اللي لعب هذا الدور؟ الكل، يعني زي ما قال أيمن كل المؤسسات عندها موضوع هذا. ماشي، المظلة عندنا في أسبوع تسوق الغرفة التجارية ما فيش عليها غبار، الغرفة التجارية وأيضا الفعالية اللي قام فيها سطح تركواز، أكثر من جهة شاركت فيه وفعلت فيه سواء داعمين مانحين مشاركين. لما أتكلم عن اللي أنت ذكرت الأسواق نابلس، الشؤون المدنية لها دور في الموضوع.
1: نعم.
2: عندك الشرطة بكف أذرعها، عندك المنطقة رجال الأعمال، الغرفة التجارية، البلدية، من عد مؤسسات صحيح. ممكن ننسى مؤسسات، فالكل بده يشارك والإعلام بيلعب دور. صورة واحدة، فيديو واحدة لأسواق نابلس للبلد القديمة بتسوق المدينة. هلا هذا شيء مهم جدا، وكما ذكر أيمن إنه أنت بتعمل عليك والباقي على الله.
1: صحيح صحيح صحيح. خلينا بس نرجع للمحل للإشي الميداني. زملائنا أعطونا ملخص كامل للي صار خلال الليلة في محافظة نابلس. المعتقلين سعيد الشريدة، مهند سليمان العرايشي، رمضان أبو شاهين. كان مقرر حفل زفاف الشهر المقبل إن شاء الله بيروح بإذن الله، وبتضل الفرحة موجودة. نضال نجم، محمد عبد الله خضر شتية، خميس كركري، محمد خميس كركري. وكان في اعتداء حسب الزملاء على أفراد من عائلة عقروق بالقرب من مستشفى العربي التخصصي، وحادثة أخرى اعتداء على ضابط الإسعاف، ضابط الإطفاء آسف، علاء كلبونة. احنا حاولنا نحكي معاه وجرت تحقيقات ميدانية مع عدد من الأسرى المحررين واقتحام أحد استديوهات التصوير ومصادرة طائرة درون. هاي الملخص اللي زملائنا مدونا فيه خلال الساعة الماضية. ربيع الششتري يسعد صباحك، وأيضا صباح الخير لبقية الإخوة المتابعين الكرام. أبو أحمد منصور يسعد صباحك، أيضا أخونا سعد سليم صباح الخير، حمزة أبو صفية يومك سعيد، صباح الورد لأخونا علي الشنتير، وأحمد الله على سلامتك وإن شاء الله عمره مقبولة.

0: مشاهر ايضا صباح الخير. عزام ابو ظن صباح الخير، زمان عنك، شفتك مسافر. وبعد المصري احكي لنا على طلعه شارع 24 كلها حفر اللي هي عند ديوان سالم، اذا هذيك المنطقه وين عبود عند مدرسه مهند المصري، صحيح؟ والله عليها كثير ملاحظات هاي المنطقه. علامة استيتي أبو إبراهيم صباح الخير، بشار خويري صباح الخير، فتوح الحوح، دكتور سمير الخياط صباح الخير، أحمد البنا بيقول مشكورين، الحملة ممتاز وحركوا البلد ككل، إحنا التكاسي أيضا اشتغلنا. صباح الورد سائد غزيح، ميرا رغد، وأيضا مرة تانية رائد شاهين صباح الخير. سواء دفعوا بالفيزا ولا كاش، المهم دفعوا يعني، أو المهم إنه تحركت الحركة التجارية. أبو خليل زكريا أيضا يسعد صباحك، هيثم قنابيطة وبقية الإخوة المتابعين الكرام مرة ثانية. عمار أبو عيشة صباح الخير إليك، وتمارا بعارة أيضا صباح الخير، قرأتهم بقية الأسماء. نعم، يومكم سعيد إن شاء الله.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: طبعا انتشر خبر مؤلم او مؤسف انه في لصوص دخلوا لمستشفى رفيديا احد الاقسام وسرقوا حقائب واجهزه محموله من 3 غرف. هذا الخبر ممكن الساعه 2 بالليل. حاولنا نحكي مع الدكتور فؤاد نافع مدير المستشفى فقال انه الامن متابع هذا الملف. في تسجيل مش عارف نحب نبثه ولا لا، صوت الشخص اللي حكى المعلومه وبناء عليها الصحفيين اعتمدوها ونشروا الخبر. خلينا نسمع.
1: الولاد صباحكم جميعا. والله يا اخوان اللي بصير بنابلس مستشفى رفيديا حاليا الان اكبر من الاحتلال. في حرامية فاتوا على مستشفى رفيديا على قسم الولادة وفاتوا على 3 غرف وسرقوا نسوان، سرقوا 3 شنتات 3 تلفونات وخنقوا بنت. يعني اقسم بالله اللي بصير اشي لا يعقل، اشي بخزي.
2: وقال وين عيون اللي
0: نعم يا خسارة يعني هذا الخبر المؤسف، لكن يبدو المعلومة دقيقة. يعني احنا ما طلعنا إلا بعد ما انه زميلنا عبود اتصل على مدير المستشفى وقال له انه الخبر صحيح والأمن بتابع هذا الملف. بالنسبة للمدارس والتفاصيل اللي انذكرت بشأن الدوام، في تصريح للأمين العام لاتحاد المعلمين سائد رزيقات، اسمعوا شو بقول. بقول إذا كان المطلوب دواما كاملا فيجب أن يصرف للمعلمين راتب كامل، أما إذا استمر الراتب جزئيا فسيكون الدوام جزئيا. طبعا هو بيعرف أنه رح يستمر الراتب جزئيا. نبحث مع وزارة التربية إمكانية رفع الدوام من 3 أيام إلى 4 أيام إذا توفر التمويل الإضافي لهذا اليوم، إذا توفر تمويل إضافي لليوم الرابع. افتتاح العام الدراسي أمر مقدس ولن نسمح بأن تكون المطالب المالية عائقا أمام حق الطلبة في التعليم. الوزارة والاتحاد حصرا المبالغ المطلوبة لتمويل اليوم الرابع. لدينا فاقد تعليمي تراكمي واستمرار الدوام لـ3 أيام سيجعل معالجة هذا الفاقد أكثر صعوبة. طبعا بالغالبية العظمى من المعلمين والمعلمات ما بيختموا المنهج، وين ده يختم؟ هو بأيام المرات يكون الدوام كامل وما كان يختم. ففعلا في فاقد تراكمي هائل يا إخوانا حقيقة. يعني لو يجي واحد يعمل دراسة ماجستير دكتور أو دكتوراه عن الطلاب من الكورونا لليوم ويشوف التدهور الهائل والفاقد التعليمي والأداء وكذا، بده يطلع أكيد بنتيجة سلبية جدا. يعني محسوم الأمر، يعني لا تعليم مثل علام الناس ولا أداء ولا كذا، سبب المالي وسبب الظروف وسبب الاجتياحات وسبب الحرب وسبب الوزارة وسبب المعلمين وسبب الأهالي. الكتاب المدرسي حسب سائد رزيقات هو الأساس، وتعدد مصادر التعلم يهدف إلى منح المعلم مساحة للإبداع دون المساس بعدالة التعليم. إن تعطوا المعلم حقه بيبدع. مديونية وزارة المالية لصندوق التكافل تتجاوز 55 مليون شيكل، ونطالب بتحويل المستحقات للمعلمين المتقاعدين. مديونية وزارة المالية لصندوق التكافل 55 مليون شيكل. وفي كمان إشي له علاقة بالتعليم، يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله ذكرى المولد النبوي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء والرسل خير الصلاة والسلام والتسليم. لكن إذا في امتحان ثانوية عامة، في امتحان، يعني وزارة التربية والتعليم أعلنت أن امتحان الثانوية العامة المقرر يوم الثلاثاء 25/8 يتزامن مع عطلة المولد النبوي قائم، في امتحان. أظن هم هلأ الطلاب عمالهم بيأدوا الامتحانات التكميلية. نعم نعم دكتور أمين، شو رأيك بموضوع التعليم؟
3: بصراحة أنا بحب أرجع دائما للماضي، أربط دائما بحب أرجع للماضي. بالخمسينات والستينات لما تركز المعلمين الفلسطينيين في دول الخليج عملوا نهضة في دول الخليج.
0: نعم.
3: وأيضا كان في نهضات أخرى في دول تانية، حتى في دول أوروبا ودول شرق آسيا، لما راحوا بدايات الفلسطينيين اللي تعلموا دبلوم واللي تعلموا حتى حيال المترك وراحوا على دول أخرى عملوا نهضة كبيرة جدا. وممكن البعض بركز الآن على الكويت، لأن الكويت بيعرفوا أنه من الأمير للغفير تعلم عيد معلمين فلسطينيين، هذا واضح جدا لليوم. الكويتيين بذكروا هذا الموضوع لليوم. هذا الموضوع بيعطينا رسالة إنه التعليم الفلسطيني يجب أن يكون دوما ذا جودة عالية جدا، لأنه إحنا هذا رأس مالنا، إحنا لا عندنا نفط ولا عندنا غاز في فلسطين، بالتالي رأس مالنا هو الإنسان، هذا الإنسان المتعلم اللي بروح بعلم دول تانية بيرجع وافد على بلده وبدعم أسرته من خلال إنه عمله فيها. صرنا الآن تراجع استيعاب كثير من الدول للفلسطينيين للأسف، بعض الأسباب سياسية وبعض الأسباب قد تكون يعني غير مبررة، ولكن على الأقل إنه إحنا نفتخر بالفلسطيني المتعلم بكل التخصصات، طبعا هذا فخر لنا. هلا التراجع ذكرته موجود، التراجع وعلى فكرة هو عالميا، التراجع في جودة التعليم عالميا هو تراجع، لكن إحنا فلسطين لأنه إحنا نعتبرها رأس مالنا مشعر بالوجع في هذا الموضوع. لما يكون الدوام 3 أيام بدال 5-6 أيام مشكلة، لما أصلا كان دوامنا بالبداية أغلب وقتنا 6 أيام، كان يوم الجمعة عطلي، أعطونا يوم السبت، صار يومين بعدها صار فينا تراجع، فصرنا نشعر كأنه الموضوع التعليم هو مقاولة بنخصم منه يومين ثلاثة وبالآخرين. هل هذا الكلام شيء مؤلم جدا، انعكس على التعليم، لما صار عندنا التعليم ضعيف في الجامعات انعكس على المدارس، المدارس انعكس على المجتمع، صار الخريج لما ينزل على الميدان لا لغة يكتب ولا لفظا يتكلم، طب هذا كله من مخرجات التعليم، بالتالي للأسف عندنا تراجع. طبعا الكورونا لعبت دور، الحرب لعبت دور، ولكن السؤال هل فقط نشخص؟ سؤال مهم جدا، ولا لازم يكون عندنا بدائل؟ هنا الموضوع لازم يكون صناع التربية فلسطين، الناس اللي صنعوا عقول العالم كله يقعدوا يجلسوا يقيموا يعملوا مؤتمرات حتى نخرج من هذا المأزق اللي احنا فيه. وبصراحة احنا جودة التعليم عندنا تراجعت، وبالتالي هذا هو المطلوب لنا، كيف ان نرجع التعليم لأصالته اللي كانت في الأربعينات والخمسينات والستينات.
0: يا الله ما أصعب هالمهمة، يعني بذكر شيء مقدسة،
3: يعني مدير قدر طوقان رحمة الله عليه أستاذ ذيب مشايخ من الناس اللي علموا قبل 48 بكفر قاسم وعلى ايش شهادة أساس البداية، لما علم في قدر طوقان غالبية عبارك النابس اللي اليوم نعرفهم خارجي قدر طوقان كانوا، مع انه أستاذ مدير مدرستهم كان مع قلبي مترك. فانت بتكلم عن الناس اللي كانوا يتعلموا صب أساس البداية كانوا عمالقة في التعليم، فليش احنا ما نرجع لهذا الموضوع؟ احنا صار واحد معه ماجستير ودكتوراه وبعرفش يركب كلمة على بعض.
0: يا الله ما صعبها. لكن برضه في خبر طيب، امبارح شفنا على السوشيال ميديا عشرات التهاني لذكور وإناث حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى من نابلس المدينة والقرى والمخيمات. هاي أخونا سامر صوالحة يسعد صباحك بعت لي إنه في عصيرة الشمالية في مجموعة فوج 18 من طلاب وطالبات حفظوا وأتموا حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي بعت لي صورة إلهم، فمبارك للطلاب والطالبات حفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وشفت كتير ناس مبارح ناشرين صور لأبنائهم وبناتهم حافظين القرآن الكريم، فما بدي أذكر ناس وأنسى ناس،
3: وهذا أخذ تفاعل كبير جدا. وهذه الرسالة ذكرنا عدة مرات أنه المحتوى الإيجابي الوطني الديني الاجتماعي بيجيب متابعين، خلينا نترك المحتوى الهابط السلبيات ونركز على هذا المحتوى اللي بيرفع معنويات الناس. و
0: يعني مثلا انا امبارح موضوع الجريمه القتل يجوز من اوائل الناس اللي شفت الفيديو، يعني في زملاء قبل ما تنتشر على السوشيال ميديا يجوز بساعتين على احد المجموعات الصحفيين حط الخبر، فما ما حبيتش انشره، يعني كاتب وحاط يعني حتى من اولها حتى صار هي مولعه كانت، بس الناس للأسف يعني الأخبار السيئة دوما في بتلقفوها بشكل كتير كبير. صباح الخير مرة تانية لسامر صوالحة، وصباح الخير لأبو كريم محمد كمال بقول إحياء البلدة القديمة بالحفاظ عليها ضرورة ملحة جدا، وبقول للأسف أيضا تم سرقة شنطة ونقود من سيارة موزع ألبان من أمام دريم مول في شارع عمر بن الخطاب، وهرب السارق بسيارة بدون لوحات. أتمنى إخواننا بالشرطة يوضحوا هاي الأمور. أيمن خالد صباح الخير، أبو زياد غسان عامر أيضا صباح الخير مرة تانية، العزام كائن في الصين عزام، رندا قادري محمود أبو محمود يسعد صباحكم وتحية طيبة لكم، وأيضا دوما أن الناس اللي على صفحة البث المباشر هيثم قنابيطة يسعد صباحك، وشداد الجبوري وأيضا سيرين اللحام صباح الخير، وعبادة المصري أم فراس أيضا صباح الخير. شداد بقول كيف جابوا الطلاب هاي المعدلات؟ هي الدنيا متفاوتة، يعني مش في ناس لا شك إنهم بيكونوا في عندهم ذكاء، هذا ربنا سبحانه وتعالى من عليهم، بيعتمد على نفسه بغير ما إنه بيأخذ من اللي معلم، بيروح بدرس بتابع الأهل بتابعه، هاي سبحان الله قدرات قدرات. ما يعني الأستاذ نفسه أعطى الطالب اللي جاب 99 ونفس الطالب اللي جاب 70 ونفس الطالب اللي سقط هو نفس المعلم اللي أعطى، فبالتالي ألاحظ أنه التفاوت الفردي هذا دوما موجود بين الطلاب بشكل كتير كبير. في كل وقت، لكن احنا دايما عتبنا وزعلنا انه بدنا الوضع يكون افضل. لانه اسأل اي معلم صادق مع نفسه بقولك اه الوضع كتير صعب في المدارس، كتير صعب، وبلش المدارس الخاصة تدخل على الخط. يعني هذه، الله المستعان، يسعد صباحكم.

0: خلينا نشوف الدكتور أمين والفقرة الثابتة اللي صارت عندنا القدس قبل 20 عاما. تفضل دكتور.
1: طبعا نقرأ عناوين الصحف قبل 20 عاما ونشوف شو علاقتها بأحداث اليوم. طبعا العنوان الرئيسي: اللجنة التنفيذية الفلسطينية تشكيل حكومة وحدة وطنية أمر عاجل واستنكار اعتقال الدكتور ناصر الشاعر. لا طبعا قبل 20 عاما. أيضا خرق إسرائيلي خطير ولبنان يهدد بوقف الانتشار، لا يختلف عن هذا اليوم. عنوان دكتور حمد، هو دكتور غازي حمد: مساعدات مالية عاجلة من الحكومة للعمال الفلسطينيين. والعمال اليوم لهم تقريبا 3 سنوات ونص بدون عمل. أمر إسرائيلي بمصادرة أرض عند مدخل عناتا. مصر تحذر من أي عمل عسكري ضد إيران وتؤكد أن المقاومة أمر مشروع. قبل 20 سنة في تلويح لمهاجمة إيران. عنوان آخر: سرايا القدس تكشف عميلا في القطاع تورط بمحاولة اغتيال أحد قادتها، أجواء حارة جدا اليوم وغدا.
0: يا الله،
1: هذه عناوين الصحف قبل 20 عاما.
0: نعم، وللعلم برضو حماس امبارح نشرت فيديو لاعترافات عميل ساهم باغتيال عبد الفتاح الحداد القائد العسكري في كتائب القسام. يعني برضو حتى هذا الموضوع يتجدد. خلينا قبل ما نطلع بفاصل شوية سياسة، امبارح مصدر رسمي في الرئاسة الفلسطينية نفى ما ورد على لسان صحفي إسرائيلي بأن مسؤولين فلسطينيين أبلغوه بأنهم يعملون على إسقاط حكومة نتنياهو. أكد المصدر الرسمي في الرئاسة الفلسطينية أن الموقف الفلسطيني ثابت، وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف بما في ذلك إسرائيل، وأن الجانب الفلسطيني يتعامل دوما مع أي حكومة منتخبة، وهذا ما نطلبه من أي طرف تجاهنا. وجدد المصدر الفلسطيني التأكيد على أن مطلبنا الدائم والمستمر من إسرائيل وإنهاء احتلالها لأرضنا وتحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية. هذا هيك انتهى نص البيان الصادر عن الرئاسة الفلسطينية. في صحفي إسرائيلي نشر تقرير وقال أنه التقى في مسؤولين فلسطينيين قالوا له أنه في خلية عمل تم تشكيلها، تخيلوا، في عند الرئاسة والحكومة وفتح وكذا، وهو إنه هدول بيعملوا خطة لإسقاط حكومة نتنياهو. فهو الرئاسة فورا نفت هذا الموضوع. فبالتالي انتخابات الإسرائيلية رح نسمع 100 قصة وقصة العلاقة حتى فينا. يعني هم برضو بيتابعوا إيش بصدر عن الإعلام، إيش بصدر عن الفلسطينيين، وبيألفوا في كثير من الأمور للعلم يا إخواننا، وبيعتبرونا جزء من الدعاية الانتخابية سواء بالدم بالقتل وبالتأليف وبكثير من الأخبار اللي مش صحيحة. ففورا الرئاسة الفلسطينية بادرت إلى الحديث نفي هذا الموضوع. بما أنه بنحكي عن الانتخابات الإسرائيلية، رسميا أعلن عن انطلاق القائمة المشتركة الثلاثية مبارح. الجبهة التجمع والعربية للتغيير أصدروا مبارح بيان وقالوا أنه شكلوا قائمة مشتركة لخوض انتخابات الكنيسة.
1: القائمة الرابعة اللي هي قائمة الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية أيضا بقيت قائمة منفصلة. يعني
0: يعني في قائمتين بمثلوا العرب الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل. إذن الجبهة العربية هي أظن اسمها، والتجمع والعربية للتغيير تشكلوا قائمة مشتركة لخوض الانتخابات الإسرائيلية، انتخابات الكنيسة اللي هي راح تصير يوم في أكتوبر 2026، يعني بعد تقريبا 2 شهر من الآن.

0: أبا مر برضو لا يمكن إنه نفوت الحديث عن الأسرة. ونادي الأسير امبارح أصدر بيان بقول تخصيص جناح لإعدام أسرى فلسطينيين يستدعي تحركا دوليا. إسرائيل أعلنت امبارح عن تأسيس قسم خاص أو جناح خاص رح ينقلوا عليه الأسرى اللي بدهم يعدموهم. يعني تخيل لوين ماضيين.
1: بس عشان ما نخوفش الناس، الحديث يدور عن أسرى النخبة، والغالبية من وين؟ من قطاع غزة. بمعنى آخر أن المعتقلين القدامى اللي مؤبدات مش ليش منهم ذلك، يعني هذا عشان اطمئن الناس انه
0: وبس برضه بخوف انهم من النخبه، ما هم اولاد شعبنا.
1: لا قصدي انه في ناس الان ناس بسطاء لهم ابن معتقل من شهرين من ثلاث محكوم ست شهور، فكروا انه
0: لا ليش
1: يطول كل الاصل. بالتالي احنا من باب نطمن الناس انه هذا القرار يعني يشمل معتقلين جدد لهم علاقه ب 7 اكتوبر اللي هم معتقلي النخبه. وهذا الكلام عمليا تطبيقه بصراحه صعب جدا حتى عند اسرائيليين تطبيقه، رغم انه بن غفير هو يقود هذا المشروع ونشر صوره له في مكان مخصص لموضوع
0: الاعدامات،
1: ولكن حتى مشروع الزحار اللي عملوا حول السجون
0: التماسيح
1: ما قدروا طبقوه اصلا، صعب تطبيقه. وبالتالي هو يعني كل مشاريع هو زم كل دعايه انتخابيه وممكن تنتسى بعد اجراء الانتخابات، كل هذه مشاريع بن غفير، لكن هو من اجل جلب الاصوات المجتمع المتطرف في دوله اسرائيل. هذا من جانب. بجانب اخر انه الشيء اللافت انه معاناه الاسرى كما هي في كل جوانبها، سواء يتعلق موضوع الاكل، موضوع الفورة، موضوع المحاكم، موضوع الزيارات، وايضا موضوع القمع. ما تغير من بدايه 7 اكتوبر لليوم، ما تغير. وهذا كله بيروي الاسرى.
0: ما احنا شفنا كمال وروح كيف هيئته يعني، وقبلها شفنا عشرات بل مئات الاسرى اللي ظروفهم صعبة. الإسكابيوس منتشر كالنار في الهشيم في جسد الأسيرات يا إخوانا.
1: طبعا الأسيرات شيء آخر، الأسيرات بشكوا أيضا من عدم توفير احتياجاتهم الشخصية، يعني هذا موضوع النظافة الشخصية يعني جزء مؤلم جدا. وأيضا أدوات الصلاة، يعني بتلاقي بالغرفة 6 أسيرات معهم بس لبس صلاة واحد وبالتالي بتناوبوا عليه، فهذا أيضا جزء من معاناة الأسرى في سجن الاحتلال. وخاص أنه الآن سجن الأسيرات اللي بعرف هذا المكان منطقة قريبة يعني مطلة على البحر، يعني الدامون، وبالتالي رطوبة عالية جدا فيه، وبالتالي الله يعينهم في هذا الأجواء الحارة جدا.
0: يا رب الله يكون بالعون يا رب العالمين. قبل ما نطلع بفاصل يعني سريعا، عماد النجار صباح الخير، ناصح شاهين، عزة المصري وراسم المصري عبر البث المباشر، وأيضا بقية المتابعين الكرام. نطلع بفاصل ونستكمل لكم ما تبقى من هذا البرنامج.
2: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويري.
3: أوف مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: الساعة الآن 8 صباحا. ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
5: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل
6: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس. نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد صباحكم وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إذن من جديد تحديث لآخر أسماء المعتقلين في محافظة نابلس حسب الإحصائية الأولية. إذن المعتقلون هم سعيد محمد حافظ الشريدة، مهند سليمان عرايشي، رمضان أبو شاهين، نضال نجم، وأيضا أحمد طاهر سنونو من المخفية، عبد الكريم محمد زيادة من مادمة، محمد عبد الله خضر شتيه من سالم، خميس كركري، ونجلو محمد خميس كركري من سالم. أيضا اعتداء على أفراد من عائلة عقروق بالقرب من مستشفى العربي التخصصي، وأيضا اعتداء على رجل الإطفاء علاء كلبونة، وأيضا مداهمة استديو فاتن واقتياد صاحبه فهمي السخل إلى الاستديو ويبدو مصادرة طائرة الدرون، وأيضا مداهمة منزل الأسير المحرر الشيخ عدنان عصفور في المخفية وإجراء تحقيق ميداني معه. هاي المعلومات اللي توفرت حتى اللحظة حول ما جرى من أحداث ميدانية في ساعات الليل.

0: راح نستمع لتحليلين سياسيين بشأن الأحداث الميدانية. التحليث أو التحليل الأول يطرح استطلاع الرأي نتنياهو سيخسر الانتخابات. نستمع لوائل عواد كيف يقرأ هذه النتائج.
1: انتخابات إسرائيلية، استطلاعات الرأي الجديدة جدا أمس واليوم، على حالها نتنياهو سيخسر الانتخابات. السؤال الذي يفكر فيه الجميع خارج إسرائيل وفي إسرائيل، ما الذي سيفعل هذا الشخص في الوقت الضيق المتبقي ليزيد 10 مقاعد في معسكره، ولربما 14 مقعدا يحتاج على الأقل لكي يبقى رئيسا للحكومة؟ ما الذي سيفعله خلال 60 يوم المتبقية؟ هذه مهمة شبه مستحيلة، حوالي 14 مقعد خلال 60 يوما، ما لم يفعله منذ 7 أكتوبر حتى اليوم. ما الذي سيفعله لقلب المعادلة؟ يحتاج إلى شيء كبير جدا أن يحدث، إلا سيذهب للانتخابات خاسرا. من يصدق أن نتنياهو سيذهب للانتخابات بهذه الصورة؟ أكيد يخطط شيء، الكل ينظر لنتنياهو ويفكر ما الذي يخبئه في الوقت الضيق المتبقي، وعلى حساب من، أو على حساب من ومن؟ الضفة الغربية وغزة، على حساب أي شيء في غزة؟ ماذا أكثر ما حدث؟ هل يتجرأ على إيران مرة أخرى؟ ماذا يفعل لتأجيل الانتخابات؟ لربما يخطط لشيء كذلك، كان هنالك حديث. نرى اليوم قصف سوريا، يستفز تركيا، ما الذي يخططه؟ أسابيع قليلة متبقية يتوقع فيها دراما بشكل استثنائي.
0: إذن وائل عواد يقرأ نتائج استطلاعات الرأي، وأيضا محمد القيق الكاتب والمحلل السياسي، كوشنير جاء ليخدع الفلسطينيين فقط.
2: الوسطاء هم الذين قزموا ملف غزة، هم الذين شظوا ودمروا ملف غزة. أرسلوا كوشنير لجلسات سطحية شكلية ليست مستندة لا لاتفاقيات ولا لغيرها، وحتى لو وعدهم فإن الأمريكي وعد الفلسطيني أكثر من مرة على مدار عقود. المشروع أكبر، ومن خط هذا المشروع هو نفسه الآن اللي الكل بيقول إنه كوشنير قعد معها مع غيرها، هو جارد كوشنير، وخط صفقة القرن، هو مهندس صفقة القرن التي تقضي بتدمير القضية الفلسطينية، تمزيق الضفة الغربية، تهجير الفلسطينيين في غزة. هو اللي هندسها، هو اللي أجبر دونالد ترامب على نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، هو الذي أجبر دونالد ترامب على إعطاء الجولان السوري المحتل للإسرائيليين بقرار رئاسي أمريكي في ولايته الأولى. لذلك حتى نضع نقاط الحروف، ما في داعي نهول ونشوف إنه كوشنير غمز ولا عطس في أثناء اجتماعات مع الفلسطينيين، لأنه لا تسمن ولا تغني من جوع. فما بالك طبعا زي ما قلت لك، هي فقط الوسطاء، يبدو إنه الوسطاء إنهم اتصلوا بكوشنير قالوا له تعال اقعد مع الفلسطينيين، خدرهم شوي، اشعرهم إنه إحنا موجودين، إنه الوسطاء نزلوا بيان وإحنا ردينا وهينا قعدنا معكم، خلينا نشوف شو بدكم وشو عليكم. هذا الأسلوب يذكرني بالاستخبارات في السجون الإسرائيلية. هؤلاء حينما يرى الأسرى أنهم بحاجة إلى تحسين ظروف معيشة يطلبون ضابط الاستخبارات في السجون، ومن يسمع من الأسرى المحررين يعرف ماذا أقول. يأتي ضابط الاستخبارات يشرب القهوة والشاي ويضاحكهم ويقول لهم مطالبهم، ويقول لهم سنفحص لكم، يفحص لهم بعد سنتين ولا يرد لهم، وبالعكس يدخل عليهم قوات القمع، وبالتالي تصبح مطالب الأسرى فقط أنه تتوقف قوات القمع وليست المطالب الأولية.
3: لكن أستاذ محمد، هذه معادلة كارثية صراحة، يعني حتى بالنسبة للوسطاء تحديدا في ملف بحجم غزة والكارثة أصلا الواقعة في غزة.
2: الوسطاء هم الذين قزموا ملف غزة، هم الذين شظوا ودمروا ملف غزة، هم الذين جعلوا حق الفلسطينيين في التحرر والدولة الفلسطينية المستقلة يتحول إلى شاحنة مساعدات، هم هؤلاء الوسطاء، وكأنه يسكتون، وحينما تدخل 10 شاحنات مساعدات تبدأ قنوات إعلامهم بالنفخ في الملف على أنه أكبر إنجاز، الخاسرون في كل معركة ويبشرون بأعظم النصر، وكأنه النصر هو إدخال المساعدات لغزة، وكأنه غزة كانت بحاجة للمساعدات. الموضوع هو حالة ترويض للفلسطينيين، الوسطاء هم.
0: إذن فورا، بما أنه بيحكي محمد القيق عن غزة، زميلنا لؤي حجازي من غزة، صباح الخير لؤي.
4: صباح الخير سامي. سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: أول شيء عظم الله أجركم في مجزرة الأمس، يعني مرعبة، كانت مرعبة، قصف مركز الشرطة وتسعة من العقدة والعمدة والضباط اغتيلوا في هذا القصف.
4: شكرا لكم. يعني الاحتلال سامر فعليا بدأ بسياسة يبدو جديدة في قطاع غزة بالأمس، استشهاد تسعة من قادة وضباط الشرطة في قطاع غزة باستهداف مركز للشرطة، من بينهم العميد أيمن جندية مدير محافظة غزة المكلف، اللي كان سابقه أساسا استشهد قبل أيام قليلة باستهداف في مدينة غزة. وبالتالي الاحتلال يبدو دائما بيحدث كل ما بتعين فرد أو بيمسك فرد جديد نطاق معين في الشرطة أو بيقدم خدمات بتم استهدافه بشكل مباشر. طبعا هذه ليست المجزرة الأولى اللي ارتكبها الاحتلال، قبلها ب 24 ساعة فقط قصف مقهى في ميناء غزة وأدى إلى ارتقاء 7 شهداء، لذلك نتحدث عن حوالي 15 إلى 16 شهيد خلال 48 ساعة في قطاع غزة، وأغلب الشهداء يعني أفراد شرطة مدنيين أو مدنيين عاديين، يعني كانوا ساعة القصف في هذه المنطقة قدرا. وبالتالي الاحتلال يقتل ويقتل الفلسطينيين بدم بارد ويصعد من وتيرة القصف هنا وهناك والتفجيرات هنا وهناك.
0: شو اللي صار؟ ايش مبرر؟ هو ما في مبرر الاحتلال، بس يعني الاحتلال بيقول انهم كان معهم سلاح، لكن بيان حماس بيقول انه هدول الجماعة بيشتغلوا على تطبيق جمع السلاح.
4: صحيح، يعني هم فعليا هذول يعني قامات وازنة في الشرطة الفلسطينية، عندما نتحدث عن مدير العمليات في شرطة غزة ومدير جهاز الشرطة النسائية في مدينة غزة، وأيضا يعني شرطة مدير شرطة محافظة قطاع غزة، يعني الضباط كلهم برتبة عقيد وعميد ومقدم، وبالتالي تم استهدافهم كما يقول جيش الاحتلال، يعني رواية جيش الاحتلال بأنه هو قصف مركز شرطة مدني، هذه بالنص ما نص عليه بيان جيش الاحتلال بأنه هناك يعني رصد بين قوسين مخربين أو مقاومين في مركز شرطة مدني. هذه الأول مرة يعترف الاحتلال بأنه مركز الشرطة هو مركز شرطة مدني وخدماتي، وبالتالي يقوم أيضا بقصفه رغم هذا الاعتراف من قبل الاحتلال. طبعا هؤلاء الشرطة كانوا بيمارسوا عملهم اليومي الطبيعي، هدول الناس مش متخبين، يعني مش أنه والله هدول صيد الاحتلال صادهم فجأة ظهروا وبالتالي قصفهم، هم الناس موجودين بين الناس وبروحوا بيجوا بينفذوا القانون، ويعني اليوم من ضمن مهامهم بيجمعوا السلاح، يعني أي اليوم فعالية بتصير أو مثلا شجار عائلي بيصير في قطاع غزة دغري بتتوجه الشرطة إلى المكان وبتم مصادرة السلاح، لأنه هناك يعني اتفاق بين الفصائل والحكومة في غزة بجمع السلاح لتسليمه لتخزينه، هذا موضوع آخر، ولكن هو فعليا بدأ يعني بشكل أو بآخر موضوع جمع السلاح. يبدو بأنه الاحتلال يعني وضع في حجر الزاوية أنه الاتفاق سينفذ، وبالتالي هذا سيحرج الاحتلال أكثر إذا ما نفذ، وبالتالي سيتم إلزامه بتنفيذ ما عليه من هذه الاشتراطات، وبالتالي بدأ بمحاولة التهرب بقصف الناس اللي ممكن تنفذ الاتفاق ومن بينهم أفراد الشرطة الفلسطينية. لذلك يبدو أن الاحتلال يعني مصر على التهرب من التزاماته وعدم تطبيق، وعندما يجد بأن المقاومة أو الفصائل الفلسطينية تلتزم بالجزء اللي عليها بيجد حاله في موقف محرج، وبالتالي بده يخرب الموضوع كيف ما كان، حتى لو بقصف مجموعة من المدنيين أو حتى مجموعة بتنفذ جزئيات من هذا الاتفاق. فهذا ما جرى يبدو بالأمس، وأول أمس أيضا عندما قصف يعني مقهى في في في ميناء غزة، ميناء غزة اللي أساسا سامر منطقة مكتظة جدا بالسكان وجزء كبير من هذا الميناء،
0: في صورة لسيدة في صورة لسيدة عفوا يعني وجهها مشطب من الـ من الـ من الإصابات من الشظايا، مرة كبيرة بالسن قاعدة على الكرسي.
4: صحيح، لأنه أنت فعليا كمان ميناء غزة هو جزء كبير منه بيستخدم كمركز إيواء في خيام للناس نازحين فيه، فبالتالي يعني عندما يقوم الاحتلال بقتل وقصف بشكل عشوائي هو فعليا معني بإحداث أكبر ضرر ممكن وأكبر يعني حجم من الإصابات والقتل في صف الفلسطينيين. يعني حتى مركز الشرطة بالأمس كان في طفلة عمرها 13 سنة نازحة في محيط هذا المركز، يعني خيمتها في محيط هذا المركز استشهدت مع أفراد الشرطة. لذلك دائما نتحدث سامر بأنه فعليا الاحتلال ماضي في سياسة قتل الفلسطينيين، مش هيك وبس، امبارح كان في قصف أيضا دراجة في النصيرات سامر، واستشهد شاب اسمه يعني صبحي شحتوت. صبحي شحتوت كان الناجي الوحيد من عائلته، يعني له 5 أفراد شهداء وهو الناجي الوحيد. بالأمس صبحي التحق بكل عائلته، وبالتالي عائلة شحتوت للأسف يعني أبيدت ومسحت من السجل المدني. لذلك نتحدث أنه دائما هناك يعني عدد شهداء صحيح، ولكن في قصة لكل شهيد، في رواية لكل شهيد، وبالتالي نتحدث دائما عن جرائم مركبة للاحتلال، ليس فقط موضوع أنه قصف وقتل وانتهى الموضوع، لا، هناك قصص أخرى وعذابات أخرى بتعانيها الناس في قطاع غزة. هذا فيما يتعلق بالشأن الميداني. أيضا ميدانيا سامر، بالأمس الدفاع المدني أعلن بانتهاء عمليات انتشال الشهداء من منطقة الزيتون، عائلة السوافير 11 جثمان انتشلوا بالأمس خلال 3 أيام من العمل في منزل عائلة السوافيري، وأيضا قبلها كان منزل عائلة العوضي. اليوم من المقرر وفق الدفاع المدني تشييع 50 شهيد من قطاع غزة. يعني هذا
0: اليوم تشييع 50 شهيد،
4: صحيح. اليوم ستنطلق موكب تشييع الشهداء اللي تم انتشالهم جثمين يعني من ركام وأنقاض بيوتهم. تم اليوم تشييع 50 شهيد من قطاع غزة، من مجمع الشفاء سينطلق موكب التشييع، وبالتالي طبعا هذا يفتح جرح جديد. أيضا كما فتحوا يعني أيام تشييع شهداء عائلة أبو شريعة والحسينة 112 شهيد، أطول يعني تشييع شهداء في فلسطين وفي التاريخ. اليوم نكرر المشهد لأنه فعليا الدفاع المدني يعمل بشكل يومي على انتشال الشهداء وبيجمعهم مرة واحدة، وبيكون هناك يعني في مواكب للتشييع. هذا الأمر طبعا يسلط الضوء على موضوع الناس الموجودين ما زال تحت الأنقاض، ما زال ناس في مناطق خارج يعني المنطقة اللي بتستطيع الدفاع المدني الوصول إليها، سواء في المنطقة الخط الأصفر. وللأسف سامر قلت سابقا بأنه داخل الخط الأصفر هناك ركام الاحتلال سرقوا أزالوا. طب الجثمين اللي كانت تحت هذا الأنقاض الاحتلال سرقوا، وين راحوا هذه الجثمين؟ هل دفنها الاحتلال؟ هل يعني خلطها بالتراب؟ يعني برضو هذا بيفتح تساؤل ومعاناة كبيرة جدا على أهالي قطاع غزة، وملف مؤلم جدا عندما نتحدث عن حوالي 8000 مفقود وأكثر من 8000 مفقود تحت الأنقاض في قطاع غزة.
0: والله هذا ملف مرعب يا لؤي. يعني أنت بتتحدث عمالك عن آلاف العائلات، حتى لو توقفت الحرب راح يكون عندهم مشكلة في إحصاء ومعرفة أين يوجد أبنائهم، صح ولا لا؟
4: صحيح، لأن زي ما قلت لك يعني الاحتلال يوميا وفق تقرير المرصد الأورو المتوسط لحقوق الإنسان يوميا بيسرق 100 شاحنة محملة بالركام والأنقاض. طبعا هو بيأخذها داخل فلسطين المحتلة، بيعيد تدويرها، بيستغل الإسمنت اللي بيكسره أو الحديد اللي بيستخرجه، وبيخلق منطقة عفوا عازلة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. هذا ما يقوم الاحتلال به. لكن تحت هذه الأنقاض في آلاف الشهداء، في آلاف القصف. للأسف إحنا اليوم يعني نطلع على شرق غزة بنلاقي أنه منطقة فاضية تماما، لا حجر ولا شجر ولا شيء، الاحتلال قام بتجريفه بالكامل. طب يعني في حوالي 4-5 آلاف شهيد في تلك المنطقة، سواء شرق خان يونس، شرق مدينة غزة، في المناطق في بيت حنون وبيت لاهية، هذا الاحتلال فرغها تمام من الركام. طب يعمل أنقاض، طب على الأقل جمع رفات العظام وارسلها مع الصليب الأحمر. في بعض الناس تقول لك هيك، يعني على الأقل ندفن ما بقي من شهدائنا اللي مر عليهم 3 سنين تقريبا تحت الأنقاض. ولكن للأسف هذا ملف يعني بريح بعض الناس عندما يتم انتشال جثمين شهدائهم، وينكئ الجراح لبعض الناس اللي مش قادرين يوصلوا لأقاربهم وأحبائهم المدفونين تحت الأنقاض في المناطق الشرقية والبعيدة.
0: الله المستعان لؤي. سعد صباحك،
4: حياكم،
0: يومك سعيد. شكرا زميلنا العزيز لؤي حجازي.
4: الله يسعدك.

وسريعا قبل الفاصل أو قبل ختام هذا البرنامج مستمعين الكرام، مجموعة من العناوين: الاحتلال استهدف أكثر من 29,000 دنم من الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر، هذا حسب بيان صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، و47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في الأغوار حسب منظمة بيت سلم الحقوقية الإسرائيلية. وهناك إقرار برنامج فعاليات إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، والحصار كما ذكرنا ما زال مستمرا في قصرة، والمستوطنون يحاصرون المنازل هناك دون قدرة المواطنين على الوصول إلى بيوتهم.

0: ومرة أخيرة قبل ما نختم، تذكير سريع بآخر الأخبار المتعلقة بأسماء المعتقلين. إذن 10 من محافظة نابلس: سعيد محمد حافظ الشريدة، مهند سليمان عرايشي، رمضان أبو شاهين، نضال نجم، محمد عبد الله خضر شتية، خميس كركري، محمد خميس كركري، أحمد طاهر السنونو، عبد الكريم محمد زيادة، وياسر فداء راجي سالم من أهلنا في بزارية. شكرا لزميلنا العزيز عبود سعد في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
2: تنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: اوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
1: ألو، وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: بس ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: الساعة الآن 9 صباحاً.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: شو فيها هالقد حليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن؟
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: الساعة الآن 10 صباحا.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.

0: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. أكيد بدي أقول صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس. صباح الخير لأصدقائنا الدائمين المتجددين، صباح الخير للعيلة الحلوة اللي دايما بننشئها بيوم بيوم وبراديو حياة. دائما بكل صباح أنا بحب أقول إنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل. تبسمك هذا ما بيعني إنك أنت إنسان مثلا ضعيف أو إنك أنت إنسان مش فارق معك، بالعكس يمكن أنت عندك هموم الدنيا وعندك مشاكل ما حدا بيعلم فيها، ولكن هي الابتسامة صدقة. صباح الخير لكل حدا بيحب الخير لغيره وبتمناه لغيره مثل ما بيحبه وبتمناه لنفسه. يعني اليوم صباحنا استثنائي ومختلف عن الصباحات الماضية بوجود هندو، رجعت وأخيرا على مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير يا هندو، نورتي والله، نورتي البرنامج. وكان بدي يكون يعني انه يعني الحلقة تكون هيك بطريقة تانية، خميس وتكون شوي الحلقة خفيفة ظريفة على قلوبكم، ولكن شو بدنا نعمل، هذا الواقع الفلسطيني اللي احنا عم نعيش فيه يعني، والأحداث الفلسطينية الغريبة اللي عم بتصير من استيطان، من اعتقال، من ظروف سيئة لأسرانا داخل السجون الإسرائيلية، من قرار بن غفير مؤخرا بأنه يعمل غرفة ويحضر غرفة ليبلش بتطبيق عقوبة الإعدام. مبارح كان نادي الأسير عم بيحذر من هاي المرحلة اللي وصلنا لها، مع طرح مناقصات لبناء مخططات استعمارية كبيرة بمدينة القدس، مع السماح للمستوطنين إنهم يقتحموا المنازل ويقتحموا القرى وتحت حماية الاحتلال، وبيقول لك إنه هو ما قدر يمنع المستوطن إنه يخلي المنطقة. يعني هيك الشرطة الإسرائيلية تتحدث، وإحنا بنحكي عن 12 يوم من استمرار الاقتحام لبلدة قصرة ومحاصرة 3 منازل بالبلدة. وصحينا اليوم الصبح على خبر إنه الاحتلال الإسرائيلي بيقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس، ويعني كان في عدد من دوريات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من حاجز بيت فوريك بالشرق باتجاه مخيم بلاطة، والحديث عن انتشار لفرق المشاة في شوارع المخيم اللي احنا بطلنا عارفين يعني شو طبيعة هاي الاقتحامات المتكررة للبلد. وبنفس الوقت بالرغم من كل هاي المشاكل اللي احنا عم نعاني فيها وأوضاعنا الاقتصادية اللي شوي أو مش شوي، أوضاعنا الاقتصادية اللي كتير يعني بطل واحد عنده قدرة يتحملها من بنزين وسولار، بس شاطرين انشغلنا فيهم، وماي اللي مشاكل المياه اللي في بعض قرى جنوب نابلس وغيرها، يعني وغيرها من القضايا. من قوم يا جماعة الخير بكمل الانهار معنا مبارح، والكل شاف وسمع عن جريمة القتل اللي صارت بحق هذه السيدة في جنين واللي قتلها زوجها، يعني وقام بإحراق الجثة واستخدام مواد إيش بسموها، مواد حارقة، وقبليها كان هو الحديث، كانت هيك الروايات، لا أدري مدى مصداقيتها لأنه لسه ما طلع بيان من الشرطة إنه كان هو أصلا لسه قبل ما يحرقها رابطها بعدين أحرقها بعدين صور الجثة. هلأ مين صور الجثة ما بعرف، والأسوأ من يعني أكيد ما في أسوأ من القتل بعرف، بس والأسوأ من ذلك بيجي واحد بيصور طفل أو ابن يعني المقتولة المغدورة، طيب خلينا نحكي مش عارف شو بدي ألاقي لها مسمى، بيجي بيصورها وهو يعني وين وصلنا، ما عندك عقل بتصور طفل عمره 12 سنة ولا 11 سنة، شو بتسأل فيه يعني أنت وين كان عقلك؟ بعرفش إذا هو صحفي، بعرفش إذا هو إنسان أو إنسان عادي أو واحد من عائلة، عائلة الأب على سبيل المثال. يعني بالرغم من كل الأوضاع المعيشية اللي إحنا عم نعيشها والظروف السياسية اللي عم نمرق فيها، عم نزيد مشاكلنا بقضايا مجتمعية كان إحنا ممكن نتفاداها. اليوم موضوعنا رح يكون عن هاي القضية، يعني وممكن يعني نحدد هاي القضية بالذات فعليا. بعض الروايات قالت إنه البنت كانت حردانة وكان إلها فترة معينة موجودة عند أهلها، وإنه هو هذا الشخص اللي على أساس إنه زوجها كان عم بيحاول يعني صالحها بكل الطرق وهي كانت رافضة. لما تدخلت العشائر والوساطة يعني تم الصلح. في رواية بتقول هو أثناء يعني لما يعني أصلحها وروحها على البيت صارت الجريمة. في رواية بتقول إنه الجريمة إلها 3 أيام صايرة. طب هل 3 أيام؟ طب الأهل معقول ما سألوا عن بنتهم مثلا خلال 3 أيام؟ أنا بحكي روايات منقولة وما بحكي معلومة مضمونة عشان نكون واضحين، بس أنا عم بقولكم شو الروايات اللي شفتها على السوشيال ميديا مبارح وببعض الجروب. سؤال الحلقة لليوم، هذه مش أول جريمة بتصير ولا آخر جريمة رح تصير، يعني هذا إحنا متفقين عليه. هل غياب القانون الرادع هو اللي بيوصل لحالات القتل اللي عم نشوفها؟ هل مشكلتنا إنه إحنا ما في عنا قانون يردع الجرائم اللي عم بتشوف اللي عم بتصير اتجاه النساء؟ هل مشكلتنا كمان مستمعينا الكرام الأخلاق؟ هل مشكلتنا بعدنا عن الدين، أو أصلاً إن إحنا ما منطبق الشريعة الإسلامية في مناحي حياتنا؟ كثير من الجوانب ممكن نفكر فيها بصوت عالي ونحكي فيها بخصوص الموضوع وهي القضية، ومين نلوم فعلياً اللي بيوصل حالات القتل والمتكررة على فكرة بالآونة الأخيرة. هذا هو سؤال الحلقة. هل كان بدي تكون حلقة خميس خفيفة، بس هل غياب القانون الرادع هو اللي بيوصل حالات القتل اللي منشوفها؟ يعني بالضبط، احنا بدنا يعني حكم أقوى من هيك. هو بالنهاية رح يطلع قدي، بدي نحبس سنة سنتين ثلاثة 15، وإذا لقوا له مبرر فرح يكون مدة الحكم قليلة. هل إحنا لأنه ما عندنا قانون عادي، لو تم تطبيق قانون بحق قاتل قتل أو يعني أنزل في عقوبة القصاص، هل رح تتكرر هاي الحادثة؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. واليوم عن جد بدنا يعني نناقش هذا الموضوع بكل، نجرب هيك جوانب. وهل بتشوفوا أنه غياب القصاص اللي هو مفقود عنا عم بيزيد من حالات القتل اللي عم تتكرر بالآونة الأخيرة؟ وخلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك، صباح نابلة، صباح المستمعين، صباح متابعين راضي حياة. موضوعك حلو وحساس، الواحد لازم يشارك فيه. هلا في عنا مشكلة في القضاء وفي القانون الموجود عندنا. هلا مثلا واحد في عليه 2000 شيكل، بصير عليه أمر حبس، معوش يدفعهم، بده يقعد 91 يوم. هلا قضية القتل بتروح بفنجان قهوة. يعني هذه المواضيع هاي لازم يكون في المجلس التشريعي يتفعل والفصائل تتفعل ويأخذوا قرار موحد. يعني مش كل طرف يأخذ قرار من رأسه ويحكي رأيه، يكون رأي مجتمعي. يعني من أهل فلسطين كلها بيشعر لك من أهل نابلس اللاجئين للخليل. يعني بحكي لك قرار جماعي لكل الوطن تاع فلسطين عشان ما يتقدرش، ويكون الأمر صارم ويكون الأمر حاسب. يعني كيف عمل فيه يصير فيه، يعني يكون عبرة لغيره. مش مثلا بهاي القضية، بأي قضية انت هلأ وبعدين انت لاحظي هلأ عندك انزل على المحكمة بتشوف إخلاءات الدور، إخلاءات المحلات، من تعثر الناس على الأجار. يعني هاي القانون الموجود عندنا، أما قانون رسمه وجدي فيش. هاي المشكلة تاعت. والله يسعد
0: صباحك. صباحك أهلا وسهلا على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. مستمعينا الكرام، هل يعني عدم وجود قانون أو عدم وجود قصاص للقاتل هو اللي بيزيد من حالات القتل المتكررة اللي عم بتصير عنا، أو يعني أو تعنيف المرأة تحديدا؟ ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير يا أنغام.
0: صباح النور.
2: صباح
0: أهلا وسهلا.
2: بلم هلي. بداية خلينا نترحم مع أرواح شهدائنا الأكرم منا جميعا، ندعي بالشفاء العاجل للجرحى، وربنا يا رب يفك قيد الأسرى. وثاني إشي
0: آمين.
2: تعازينا لأهالي المغدورة اللي امبارح والله يعني بتحس حاله الواحد في شيكاغو على المناظر اللي شافها، على كمية الحقد اللي بالقلوب اللي وصلت لإلنا. يعني مش انه مش زميلك اللي بالعمل اللي قاتله انت، مش واحد متقاتل معاه على صفة سيارة، شخص يعني قاسمت انت وياه بيوم من الايام الحياة بكل تفاصيلها، بينك وبينه اولاد. يعني هذا اسوأ الغدر. هلا المشكلة هاي تكمن يا انغام بدايتها بتعرف شي هي؟
0: ايش؟
2: بدايتها كلمتين.
0: ايوه.
2: جوزوه بعقل. جوزوه بعقل. هلا ما دام انت شايف انه الزلمه اللي جاي لبنتك عنده مثلا اضطرابات عقليه او نفسيه او بتعاطي نوع من انواع المخدرات او سلوكه مش سوي، ليش لحتى تتزوجه؟ ليش لحتى ترضى فيه؟ وانت يا اب لما بتعرف انه ابنك هامل، لما ابنك بتعرف انه ابنك هامل، ابنك مش قد المسؤوليه، مش قد انه يفتح بيت، ليش بتروح بتزوجه؟ يعني انت يعني هاي هي اول نقطه بالمشاكل اللي عمالها بتصير. انه بكون الشاب مش جاهز او مش مؤهل للحياه الزوجيه، ومش مؤهل لتحمل المسؤوليه، ولا عنده اي نوع من التحلي بالصبر، فبتلاقي لجأ لشغله اللي هي على، مش انه انا ما ببرر اي شخص هذا الكلام، بس بتلاقي لجأ مثلا طريق مثل المخدرات، طريق مثل المسكرات، الخمور، وهاي الامور اذهبت عنه عقله. فهو ما هو اساسا فيش عنده يعني كان عائل، فيش عنده صبر، فيش عنده ايمان، فزادت هاي الامور. فاللي بيدفع الثمن هلا اللي انقتلت امبارح مش مره اللي انقتلت، اللي انقتل عائله كامله، اللي انقتل اولاد، اللي انقتل هذا الولد لما بده يكبر ويعرف انه ابوه حرق امه بالزمانات، مستحيل يتعالج نفسيا.
0: شو بدي يعالجه يا حازم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: وممكن إنه مستقبلا يخطو نفس الخطة تاعت أبوه. فهمت علي؟
0: طبعا. ولا
2: هاي شغلة. هاي شغلة. والشغلة الثانية اللي هي قانون الاحتلال، أكيد بالمقام الأول الاحتلال. ليه؟ هلا إحنا كدولة تحت احتلال ما بزبط إنه يكون في عنا قانون إعدام. ليه؟ لأنه أنت هنا قاعدين يعني قبل شوي بداية حلقتك لما حكيت عن القانون تاع بن غفير وبده يعني انه ينفذ حكم الاعدام بحق الاسرى، ان شاء الله انها بعيده عن اسنانه.
0: اكيد ان شاء الله، ان شاء الله هو اللي بنعدم.
2: ان شاء الله، لان دوله يعني الاحتلال كيان الصهيوني هو مش بحاجه لقانون اعدام، ما هو بيعدم فينا بشكل يومي.
0: نعم.
2: ومجازر بشكل يومي. ما في لا حسيب ولا رقيب. بس السجون في حال تم فرض قانون الاعدام الفلسطيني، ثاني يوم مباشرة بيتم إعلان قانون الإعدام الإسرائيلي مباشرة. يعني بكون إحنا عطيناهم بقول لك ما هي أنتوا بدو بتعدموا، ليش إحنا ما نعدمش؟ ما هذا قتل وهذا قتل. فهمت كيف بتصير؟ هاي يعني نقطة بحسبوها لهم، بقول لك بنحبس لي 10 15 سنة 20 سنة وبطلع.
0: أيوة.
2: بالأول وبالآخر، بس شفيت غليلة بكون. فا هذول النقطتين هن الاساسيات، وكمان غياب الدين. غياب الدين يعني له دور كبير. فلهيك وبرضه كمان الضغوطات اللي قاعده بتمر علينا، والله ما بعطي مبررات لحدا.
0: هلا تقول ليش ضغوطات وتقول ليش انه بتعاطى مخدرات؟
2: انغام مش هيك بحكي لك. فعليا انت فكر فيها. هلا انغام لما انت بيكون عليك مثلا كذا التزام ما بوصل للقتل. شخص سوي ما
0: انا هذا اللي بقول لك اياه، يعني كلنا عنا، اسمع بدي اقول لك شغله، كلنا علينا ديون وكلنا عنا ضغوطات وكلنا عنا مشاكل. هلا لو كل واحد عنده ضغوطات وديون ومشاكل بده يقتل هو بيضل حدا، كان قتلنا بعض، نتفشش بعض يا حازم.
2: هلا مش هيك القصه يا انغام، برضه ما فهمتيني. هلا الضغوطات مثلا مش اي شخص بيقدر يتحملها. هلا الاشخاص اللي فيش عندها ايمان، اللي فيش عندها تحمل، اللي فيش عندها صبر، هاي الاشخاص اللي بعنيها بالضغوطات. اما هنا الحمد لله رب العالمين، يعني بكفي ان احنا نقمع في الدور الاخير من المجمع، يعني هذا حاله ضغط، يعني احنا تحت.
0: والله لا يعينكم عن جد.
2: فمثلا فتاني مرة يعني بنتمنى انه يعم السلام بيننا احنا والمحبة، يعني وربنا يآلف بين قلوبنا.
0: إن شاء الله.
2: يعني نحن صرنا للأمانة يعني الكل حامل على الكل
0: إن شاء الله،
2: والكل بتطلع على الكل
0: إن شاء الله. الله
2: فربنا يفرج هالهم
0: أمين
2: ويديلها الكرب، وأنا بعتذر على الإطالة.
0: لا أبدا يا حازم، ولو الله يسامحك
2: البيت الله بيتك. الله يسعد قلبك يا مدام ويسعد صباح جميع مستمعي الراديو.
0: يا هلا ميت وردة. سلطان يوسف صباح الخير، ام العبد صباح الخير والهنا، صباح الامل والتفاؤل والسعاده والخير والبركه وراحه البال والنور والسرور والورد المنثور، صباح جميل كجمال قلوبكم من ورده البنفسج. الحج ابو عمار يا صباح الفل يا حاج، ان شاء الله امورك تمام وصحتك منيحه بفضل الله. بيقول صباح الورد والفل والياسمين لجميع الحبايب والاصدقاء، لحبيباتنا المذيعات والله انت الغالي، ربنا يهدي بالكم ويسعدكم جميعا يا رب و يديم عليك صحتك يا حاج. صباح الخير يزن بلبل، صباح الورد والياسمين. قصاي الأكرم بيقول لي لا صحفي ولا إشي، مواطنة عادية اللي كانت تصور الطفل. وبيقول لي كمان إنه غياب الشرع والدين وعدم تطبيق القصاص بالقتل هو السبب الرئيسي في تزايد جرائم القتل بالمجتمع. أم العبد بتقول يا رب رحمتك فينا، إن شاء الله يا رب، اللهم آمين. أبو علي بيقول لي نعم غياب القانون والاعتماد على رجال الإصلاح. أبو علي ما في حق عام، يعني الصلحة فقط بتكون بفنجان قهوة وبيروح من السجن وسلامتكم وتعيشوا. يوسف أسعد الله صباحكم بالخير والسرور جميع المستمعين والمستمعات. اليوم بدنا نسمح له ليوسف عنده مشوار ضروري، بس حب يصبح علينا ويثبت حضوره. لا بلا. صباح الخير يوسف، الله يهدي بالك. الرادع الوحيد هو تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، القصاص هو الحل الوحيد، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل مجرم. أما صفاء بتقول يا صباح الخيرات والمسرات، صباح الخير لكل المستمعين والمتابعين الحاضر والغايب، ونهاركم سعيد، نهارك فل، أهلا وسهلا. أم عدنان صباح الخير، وعلى 23791443 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لما تيجي بنتك عندك على البيت وتقول لك أنا انضربت من زوجي مرة ومرتين وثلاثة بس خلص ما قادر أتحمل وأنا بدي أتخذ قرار الطلاق، ما ترجعها، ما تقولها لا يابا ارجعي، أو ما تقولها يابا اصبري عشان الناس وعشان الأولاد وعشان مش عارف شو، عشان ما تخسر بنتك بكرة. وأنا برجع وبقول ما منحمل الأهل المسؤولية، لأنه ما منعرف من نحمل مين المسؤولية. بس فعليا إذا البنت معنفة، إذا البنت عم تنضرب وسكتت مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة على الضرب والإهانة، وبالآخر هي اتخذت قرار بطلت قادرة تتحمل، ما ترجعها، كون أنت السند لإلها، يعني بالنهاية هاي بنتك، يعني أنت دفعت دم قلبك لتيجي، دفعت دم قلبك وأنت بتربيها وكبرتها وعلمتها، ولما زوجتها أنت كنت متوقع تزوجها لإنسان يصونها، مش إنسان يطحنها بالحياة فوق ما إحنا، يعني الله أعلم قديش عنا مشاكل. على 23791443 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. تكرار الجرائم القتل الموجودة عنا وعم نشوفها بالآونة الأخيرة، هل سببها غياب القانون؟ هل سببها عدم وجود قانون رادع لعدم تكرار مثل هاي الحالات؟

0: ما انا قلت لك، ما قلت لك عن جد؟ بلا عبير، صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. السبب البعد عن تطبيق الشريعة الإسلامية، القاتل يقتل، النص واضح. وفاء محمود، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. مجتمعنا بخاف من كلمة عيب أو تحملي عشان أولادك، فبتعيش البنت بالظلم والألم النفسي، بس ما بيقدروا حجم المعاناة اللي ممكن تعيش البنت لحتى تصير مصيبة. يعني ربنا يرحمها يا الله. صباحكم ورد وفل وياسمين. براء، صباح الخير، يعطيكم ألف عافية. وبعد صباح الخير هو من رأي يوسف. يزن بلبل، صباح الفل للأخ أحمد شاهين. أبو علي بيقول إنه الأهل بتحملوا جزء كبير من المسؤولية، بيرموا بناتهم للموت ويعني بحطوها بين إيدين إنسان مدمن ومجرم بنفس الوقت. يعني إحنا هيك لو منفكر إنه كلام الناس ما راح يربي الأولاد، وكلام الناس ما راح يداوي وجع هاي البنت وغيرها، لأنها هاي مش الجريمة الأولى ولا الجريمة الأخيرة، وإذا راحت كلام الناس ما راح يرجعها. فإنه احموا أولادكم، احموا بناتكم فعليا قبل فوات الأوان، قبل ما تندم. يا ريتني خليتها مثلا، لما تيجي تشكي لك اسندها، يعني اسمعها، صدقها، احميها. يعني فرجي زوجها انه انت سند، وانه انت ما عندك مشكلة لا ببنتك ولا بولاد بنتك بالنهاية. يعني صباح الخير. 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. تكرار يعني الجرائم اللي عم نشوفها، جرائم القتل، سواء كانت يعني ضد النساء أو حتى ضد الأطفال، أو يعني من على مشاكل وطوش معينة بصير فيها كمان جرائم قتل. هل السبب في ذلك إنه ما في قانون؟ وبرأيكم مثلا، أو ما في قصاص من البداية، من أول جريمة حصلت ما كان في قصاص؟ لو كان في قصاص، هل بتتفقوا إنه ما تكررت هاي الحالة؟ 2379143 واللايف الموجود على الفيسبوك. مش مهمة
1: نهائيا، مش مهمة البنت. عشان هيك انا بحس يعني هلا
0: هين بتقول شفتوا كيف انه احنا، شفتي كيف عفوا انه احنا مجتمع ذكوري، انه البنت مش مهمة. انا يخافي تنتهي بفنجان قهوة، يعني ممكن تنتهي بفنجان قهوة، شو المشكلة يعني؟
1: أنا بحس إنها مهمة نهائيا البنت، يعني عن جد إحنا بنضل مجتمع ذكوري لو قد ما إن...
0: وأنا بحس إنه حتى الإنسان هون مش مهم. صباح الورد والياسمين لإلكم ولجميع المستمعين. يعطيك العافية عبادة. فارس، صباح الخير للجميع. فارس محمد، أهلا يا فارس. لا مبرر للقتل ولا عذر للعنف، الأرواح ليست ملكا لأحد. إنه مين أنت لتنهي حياة بني آدم؟ عدم المؤاخذة يعني، مين أنت؟ يعني أنت مش مخول لتنهي حياة شخص، والآخر بيجي بيقولوا لنا إنه كان مدمن مخدرات، ولا عليه قروض، ولا عليه ديون، ولا عليه ظروف اقتصادية مش قادر يتحمل، على أساس إنه إحنا عايشين بالمالديف وأنت عايش بعصيرة عشان من منع أهل عصيرة مثلا. يعني 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

إذن مستمعينا الكرام، برأيكم حالات أو تكرار جرائم القتل بالمجتمع، سواء كنا عم نحكي عن قيام هذا الرجل أو مش لازم نحسبه على الرجال، شخص من الناس يعني قتل زوجته ويعني بتحسوها جريمة هيك مخطط لإلها على فكرة، يعني هو عارف شو قاعد بيعمل، أو جرائم القتل اللي عم بتصير مثلا على خلفية المشاكل، أو تتذكروا جريمة الأب اللي قتل ابنه قبل فترة. تكرار حالات جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني، شو سببها برأيكم؟ هل سببها عدم تطبيق القصاص من بداية أول جريمة صارت، أو عنا القانون غير رادع، أو مثلا دور العشائر والإصلاحات اللي عم بتصيروا بالآخر يلا منحلها بفنجان قهوة؟ وكمان خلينا شوي نكون صريحين كناس، كأهالي، كأب وكأم، كأخ وكأخت، لما أختكم بنتكم بتيجي عندكم بتقولكم أنا مش مبسوطة لأنه هو مثلا بضربني، بيهني قدام أولادي، بيهني قدام أهله، مقصر معه مثلا بالمصروف وما إلى ذلك، وهي بتشوف أنه الحل أنه الانفصال، سواء كان مثلا انفصال مؤقت لو هو يراجع حساباته أو الطلاق، ما تحكي لها أصبري، ما تحكي لها أنه تحملي عشان الناس وعشان الأولاد، لأنه اليوم هي كانت واقفة عندك ببيتك بينكم، بكرة ممكن تخسرها للأبد. 2-3-7-9-1-4-3 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، أبو علي بيقولنا بطلوا احسبوا حساب المجتمع الدولي، ما هو مش يعني طه يسعد صباحكم، بصبح على الحاج أبو مصعب قنازع وجميع المستمعين صباح الخير. رافع بيقولي نعم غياب الردع والقانون هو السبب الرئيسي بكثرة جرائم القتل بالمجتمع بشكل عام. أبو غالب بيقول، شوفوا أبو غالب شو بيقول، صباح الخير صباح الورد، إذا بده يلوم حدا هو بالمقام الأول بده يلوم الأب، لأنه الأب هو السند للبنت، وبعد هالإخوة، بعد هالعزوة، بعد هالعمام والإخوال وكل هدول، لما تتركوها وما تسألوا عنها، أو لما تتركوهم لبناتكم وما تسألوا عن بناتكم، هذا اللي بيخلي زوجها يتمادى، هذا اللي بيخلي زوجها يتمادى عليها ويهينها. فهو بيقول احموا بناتكم وساندوهم. أنا أتفق. معتصم قدوس بيقول عدم تطبيق الشرع الله هو اللي وصلنا لهاي الحال، من استسهال للقتل، استبدال شرع الله بفنجان القهوة. كمان الناس اللي بتتعاطى المخدرات، إذا تركتوها دون إعادة، من غير تأهيل، من غير علاج، إذا تركتوه منتشر بهالمجتمع من غير ما تحطه بمصحات متخصصة أو تحطهم بالسجون لأنهم هم عم بشكلوا خطر على عائلاتهم وبعدين المجتمع، هذا كله أسباب لتكرار حالات القتل بمجتمعاتنا. 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير استاذ اميره.
0: اهلين صباح النور. شمعنا لاميره يعني مش الي؟
1: انا يا رب انا مصباح
0: يعني. عادي عادي انا واميره واحد بس هيك يعني.
1: صباحكم
0: صباح النور يا عبد الله.
1: بتقولي مشارب القهوه بعدني واليوم هيك شوي تاخرت. الدنيا حاسسها بعد هالليل للامان.
0: بسيطة بسيطة يا عبد الله عادي أنا وأميرة واحد يعني بس هو مجرد إنه ننكشك مش أكتر. صباح الخير.
1: الله يعين العباد.

0: لأن هذا القتل المتعمد فيش فيه سماح
1: طبعا،
0: ولكن في حالات قتل بتكون مش متعمدة. ماشي، عيلتين بتدمروا وعيلتين بروحوا بخبر كامل في الموضوع. وانت ما بد، انت لما تقتل سواء بالعمد ولا مش بالعمد، انت هون دمرت عيلتين وليس عيلة واحدة.
1: مظبوط.
0: ولكن كحكم اعدام عندنا في البلد صعب جدا جدا.
1: حكم الاعدام عندنا بالبلد صعب،
0: صعب جدا، لانه احنا هون بنكون بنعطي مبرر للاحتلال يعمل مخططاته براحته. صراحة يعني ممكن إذا إحنا الحكومة عنا أعدمت هذا، والله الاحتلال عنا يحكي يوم بعده مخلينا إحنا الثانيين نعدم مثلا. وهذا مبرر قوي لبنغفير وشلته.
1: أيوة،
0: وراح يأخذوا مننا وقتها. ولكن في إشي ثاني من المفروض يمشوا عليه الحكومة عنا بشكل عام. خلص القاتل تحديدا المتعمد ما يطلع من إشي اسمه سجن، ينحط في السجن وينزل وينهان ويضل طول العمر، ما في حكم 15 سنة وعشر سنين. لا، مدى الحياة خلص لحد ما الله يأخذ أمانته لحاله أو هو لحاله ينكر.
1: نعم.
0: ولكن إنه نحكم حكم إعدام هذه عند ربنا أكيد معروفة، يعني القاتل يقتل ولو بعد حين.
1: صح.
0: وشوف ربنا من عنده ببعث له حدا يقتل للأسف. مش شرط ينقتل من نفس الجماعة، ولا بنقتل ببعث له ربنا حدا يقتله ويخلصه.
1: اها.
0: ولكن أنا ضد فكرة إنه الحكومة عندنا تقتل أي حدا بقتل، لا طبعاً. لا. احنا بكفينا اللي بيصير فينا عماله، وكمان نعطي مبررات زيادة للاحتلال. ما أنت شايف بن غفير من أول السنة وهو بلمح بده ينفذ حكم إعدام بالأسر، الله يعينهم ويصبر أهاليه.
1: إن شاء الله ما بينفذوا، حسبي الله ونعم الوكيل.
0: يعني كل بن آدم له أسير بالمعتقل حاليا بيكون على إيده على قلبه بس.
1: أو إلا طبعا على أعصابه.
0: ضايف بن عمي مش محروف كوعهم من بوعهم وين هم أساسا. والله يصبرهم على التعذيب اللي عمالهم بيتحملوه.
1: بالضبط، حسبي الله ونعم الوكيل.
0: إحنا عمغان برا ومش متحملين. تعبانين ونفسيتنا ماكلة هوا، فما بالك اللي محبوسين عند اليهود.
1: الله يكون بعونهم يا رب.
0: الله يكون بعونهم ويصبرهم يا رب جميع شهدائنا يا رب.
1: امين امين.
0: ولكن القتل في ناس والله تقتل مش بالعمد وبيضيعوا عائلتين. هون في عيال بيسامحوا، في عيال بيحكوا لك دية وخلص انهوا، والحكومه بتحبس انه المفروض اللي بقتل ينحكي.
1: نعم.
0: ولكن هي مراحل، وديننا الاسلامي حكى هي مراحل. سواء قتل سواء سرقه، بديننا كل شيء في قصاص ولكن بمراحل. وهذه كل مسؤول بيعرف كيف يحددها، يعني الشيخ والمفاتي هم اللي بيحددوها. والله يرحم المغدورة يا رب ويصبر أهلها.
1: نعم.
0: وبنتمنى إنه هذا البني آدم فعليا يخلص عمره بأي طريقة
1: يا ربنا كريم،
0: لأنه إحنا مش يعني للأمان الليلة بحكي لك، أنا صحيت متأخر بسبب إنه الفيديوهات اللي شفتها الليلة والصور
1: يعني الله يعين اهلها.
0: طول الليل افكر بالموضوع، يا الله ايش اللي
1: بيصير،
0: كيف هيك بتضاوض عادي ضربتها وقتلتها وحرقتها وعادي، فيش
1: لا حول ولا قوه الا بالله،
0: فيش حدا يقول وين العالم من داره
1: بين الله
0: يكون بعون العالم. امين امين. تدبر هالبلد.
1: نعم.
0: وبدنا نتحمل بعضنا يا اخوان، مش على كل كلمه بدنا نقتل، بدنا نعمل بدنا نسوي.
1: صح.
0: بكفي الاحتلال بقتل فينا ومغلبنا.
1: نعم.
0: كلمة الله يسامحك بتحل أكبر مشكلة.
1: أها.
0: وهذه ويسعد صباحك.
1: صباحك.
0: صبحيلنا على حازم صبرك.
1: يوصل.
0: الله يسامحك.
1: أهلا أهلا، صباح الورد يا عبد الله. أهلا وسهلا فيك على 2379143. اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أبو عمر دويكات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم بالله. مشاهر، الله يسعد صباحك من الله، يا أحلى وأغلى أنغام، يا أحلى وأغلى أميرة حبيبتي، صباح الخير، الله يعطيكم تيرضيكم ويجبر بخاطركم جميعا إن شاء الله، حسبي الله ونعم الوكيل. في الله يصطفل فيه يا رب. صباح الخير يا أم شاهر، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا.

صباح الخير من جديد. أبو علي بيقول لي للأسف السجون في الوطن العربي للناس المنيحة ومش للقتلة ولا للصوص ولا الفاسدين. نجاة أبو زنت بتقول صباح الخير صباح النور. شو بتقولنا نجاة؟ إن الكفاءة العالية للأجهزة الأمنية وسرعتها الفائقة في كشف الجرائم وإلقاء القبض على الجنات بتمثل نصف العدالة، بس بتضلها بحاجة للنصف الآخر، وهذا النصف الآخر هو متمثل في حسم القضاء وتغليظ العقوبات، وأن الجهد الأمني لابد أن يتكامل مع منظومة تشريعية صارمة وقضاء ناجز، يعني في سرعة في الاعتقال بيفقد أثرها الرادع إذا اصطدمت ببطء بالتقاضي أو ثغرات القوانين القديمة. لهيك إحنا بدنا نحول الإنجاز الأمن السريع إلى ردع حقيقي بيتطلب ثورة تشريعية تعمل على تقطيع دابر الجريمة، وبتضمن إنه يكون العقاب غليظ فوري وعلني لا ينهي زمن الإفلات من العقاب، ويستعيد المجتمع أمانه الكامل تحت سيادة قانون لا يلين. طيب يا نجاة صباح الخير، أهلا وسهلا فيك على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل غياب القصاص من أول جريمة قتل صارت في مجتمعنا هي السبب بتكرار هذا النوع من الجرائم وهذه النوع من الحالات اللي عم منشوفها مؤخرا؟ وهل فكرة، أنا لا أبرر، أنتوا بتعرفون كتير منيح، يعني أنا ما ببرر، أنا بالوضع الطبيعي ما بعطي مبررات لحدا، فما بالكم بهيك جرائم؟ يعني عنده ديون، عليه قروض، حرام، وضعه الاقتصادي كتير صعب، الله يعينه، عليه شيكات راجعة، مش عارفة ليش ماسكة فيها هاي الكلمة، مش حافظة غيرها شكلي، مكبوت، بيشتغلش، قاعدة الزلمة بالبيت بتقهر يعني يقتل مرته؟ مش هيك احنا منبرر؟ بتعاطى مخدرات، زرعة زايدة عن جد، انا بعرف الزرعة الزايدة بتبسط البني ادم، اما اذا بتضوع العقل هاي انا بعرفهاش في دونا. صباح الخير على 2379143، اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. الاهالي مرة تانية، مين اهم عندك، كلام الناس ولا بنتك؟ يعني هل كلام الناس رح يربي ولاد بنتك؟ كلام الناس إذا صار لها إشي رح يرجعها مثل ما كانت؟ كلام الناس فعليا ممكن يحميها مثلا إنها توصلك بالكفن مثل ما وصلت هاي البنت؟ حتى ما وصلت لأهلها هي فعليا. ما منلوم الأهل، بس أحيانا إحنا منفكر حالنا إنه منعمل هيك لمصلحة أولادنا، نكتشف إن إحنا ضريناهم أكتر ما نفعناهم. مرة تانية وتالتة، كلام الناس عمره ما ربى الأولاد وعمره ما داوى الأوجاع ولا رجع أي إشي إحنا فقدناه، فإحموا حالكم وولادكم وبناتكم قبل ما يفوت الأوان. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو اللي بزعل قوليلي؟ نعم نعم بالله. طبعا هذا أصعب شيء، يعني السند الأول دائما هو الأب، والسند الثاني ممكن يكون الأخ، هدول هم، مش يعني إنه إحنا نكون متوقعين إنهم هم اللي يقدروا فينا. صباح الخير على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على

سائد صباح الخير، نعمان هواش صباح الخير، باهر الشيب كمان صباح الخير، 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل غياب القصاص لأول جريمة قتل حصلت في المجتمع الفلسطيني كانت السبب بتكرار الجرائم، ولا بتشوفوا أنه الموضوع له وجهة نظر تانية ورأي آخر؟ مستمعين الكرام، وقديش كمان في دور كتير مهم للجهات الرسمية بسرعة توضيح يعني الملابسات مثلا بهذا النوع من الجرائم. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: نجاة بتقولنا الحدث اللي صار بالأمس لو حضرنا فيلم سينمائي نتأثر ونخاف منه، فما بالك يصير فيلم حقيقي؟ أي قلب أو أي عقل يستوعب هاي الجريمة النكرة؟ كان الله في عون أولادها وذويها. صباح الخير يا نجاة، يعني ربنا مش عشان أقول ربنا يقدرهم على حمل هذا المصيبة. صباح الخير على 2379 1 4 3. بس اللي صور مع الولد
1: يعني هذا مش بني آدم. مش بني آدم عن جد. هي صوت وحدة.
0: طبعا. شو بتهيئ لها
1: بعدين؟ حتى مش متأثرة.
0: لا شكلها مبسوطة على ال
1: مش
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. ناخذ اتصال. صباح الخير. صباح النور. تفضل.
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: والله شوفي موضوعك مستفز، يعني فلد واحد غصب عنه.
0: ايوه.
2: لا دائما الواحد في قاعده بتقول اهل مكه ادرى بشعابي. صح. بيان للشرطه بشكل رسمي ما اهمني لهي اللحظه. عندنا هون الحمد لله بيانات الطابور الخامس بالعشرات نزلت متنوعه بكل الاشكال والالوان. شيء بيتهم الاب، شيء بمخدرات، شيء على البنت. يعني وصلت انه لعروض ومعروض. ما بعرف يعني احنا مين اعطانا، مين خولنا، مين اعطانا الصلاحيات انه نيجي نفتي.
0: نعم.
2: لا بالنسبه للجريمه، الجريمه حصلت واهل مكه ادرى بشعابها. في جهات مختصه.
0: ايوه.
2: في شرطه، في نيابه، في مباحث. هذا شغلهم، وهم بالنهايه يعني راح ينزلوا بيان للراي العام ويحكوا ايش الموضوع. هلا الجريمه الثانيه الاكبر من الجريمه الاولى، انه بغض النظر عن الجريمه الاولى مش سهله. مزبوط. اللي هي جريمه الناس اللي اجت صورت الاطفال.
0: بالضبط.
2: يعني هاي اللي الدلوله اللي قاعده تصور وتسال. يعني مش فاهم شو دين، شو مبدأ
0: هذا اللي كنا عم نقول فيه. والله
2: ماشي لإبرة حمار يعني بلا مؤاخذة بتفلسش ولا ما بعرف. يعني هي بدها تعمل شهرة حساب طفل عمره 10 سنين وقاعد بمصيبة. الله بس اللي بيدرى فيها. بألم فيها.
0: نعم.
2: يعني قبل ما نحاتب هذا القاتل. يعني مع الحساب والعقاب والقانون لازم ياخذ مجراه.
0: نعم.
2: المفروض انه هاي الناس اللي تمادت واشتغلت وصورت حققها. يعني ما شاء الله عنها تحقيق ممتاز، يعني ما ياخذ اسلوب استخبارات اسرائيليه يعني باختصار. اما تبعتي السؤال مركب وعارفه ايش تحكي.
0: ايوه.
2: هذه المفروض تتحاسب. هاي قبل هذا الشاب المفروض تتحاسب وضروري تتحاسب، لانه اسلوبها مش اسلوب بسيط. يعني مش اسلوب واحد اهبل بتهبل وما بيركض ورا لايك. بالعكس اسلوبها اسلوب ناس فاهمة إيش بتعمل، إيش بتسأل. يعني أسئلتها إذا بتشرح هيك بتشرح الأسئلة اللي كانت تسألها أسئلة مركبة. هاي الأسئلة المركبة بتخوف. يعني في لها ناسها، في لها يعني في تدريب بالموضوع، في في في في إيش أحكي لك، مش عارف كيف أوصلها. في خرافية يعني. فالمفروض هذه اللي تتحاسب وتتعاتب قبل ما نحاسب القاتل. سواء قلنا نقول الله يعينه ولا الله لا يعينه، مش موضوعنا، مش شغلنا. مش احنا اللي نحكم.
0: نعم.
2: هلا بس الجريمه الثانيه، انا بنظري انا كانسان طبيعي ومواطن عادي، انا بنظري لا ندق بهذه البني ادم اللي صورت. بعدين يعني القاتل هلا بايدين الاجهزه، بايدين السلطه، سهل يعني انه تم السيطرة عليه مش هارب. اما هذه المخلوقة هاي نتركها بهاي الاشكال بالمجتمع تخرب. يعني هي طابور خامس بكل معنى الكلمة.
0: نعم.
2: والله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. يعني اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. 2379 1 4 3. واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: صباح الخير، ناخذ اتصال. صباح الخير
1: يا صباح الورد والفل والياسمين عزيزتي أنغام،
0: اهلا وسهلا. صباح
1: الخير،
0: يسعد
1: صباحكم وصباح راديو حياة واهل نابلس.
0: اهلا وسهلا ست سهى،
1: اهلا فيك يا قلبي. انا عمالي بسمع، يعني بس ما يهاجمونا اللي بيهاجموا ستاتها. طبعا احنا عندنا قانون، بس قانون لناس وناس. القانون اللي عندنا يعني واحد بقتل واحد وبدفنه مثلا عادي، بيطلع بعد كم شهر عادي، مش مشكله. فنجان قهوه، المصاري بتحل كل شيء صارت للاسف. فلو هذول الاشخاص يعني ما امنوا من العقاب لكان احنا بوضع غير هذا الوضع. القانون موجود، بس بدنا الرادع، وزي ما يعني في الايات الكريمه ورد ان القاتل كيف يعامل. لا احنا ما بنعمل هيك. بعدين يا اباء ويا امهات اللي بتزوجوا ابنائكم وبناتكم، انتوا لما بيجي الشاب يطلب البنت بتقولوا وين شقته، وين سيارته، وين مصاريه. زي ما انتوا بتسالوا على هاي الامور، اسالوا عن البنت لما بعديها بدها تعاني في الزواج. مش كل شيء هاي الاشياء، هاي من اسباب المدمره للصبايا عمالها. اللي قتل زوجته هذا ايا كان الوضع، ايا كان، لازم انه يعاقب، واكبر عقاب كمان. انت لما اخترت شريكة حياتك هاي الانسانة، ليه يعني ما اخترت صح؟ ليه ما جبتها زي ما انت بدك، مقابل لعقلك، مقابل لامكانياتك، مقابل لاي شيء؟
0: ايوه،
1: ديننا الحنيف ما حكى ولا حس على هاي الامور. شو اللي بيصير عماله؟ احنا لوين وصلنا؟ انا والله انت اخذت منك موقف، خلص بضرب وخلص، وبعديها بحلها متحلال. احنا القانون عندنا موجود، طبقوه. ما بدكم تطبقوه، اتنحوا عن اماكنكم وخلينا فوضى. يعني ما بصير هذا اللي بصير. جرائم القتل كثرت، كل اشي عندنا عماله مباح صار. ليش؟
0: أيوة.
1: ليش هذا الشيء؟ واحنا في عنا بندعي انه في عنا سلطه وفي عنا امن، وينه؟ وين الامن؟
0: نعم.
1: وين الحق؟ احنا بس بدنا بالمحاكم شكات راجعه، وقضايا طلاق، وقضايا نفقه، وتناصروا المراه في هاي الاشياء، ناصروا في كل شيء. ما بدنا بس انه تناصروا المراه، بدنا الحق يقوى على كل شيء. اللي اساء الادب واساء التعامل مع مرأة، مع رجل، مع طفل، بدنا ياخذ عقوبته، واقصى العقوبه كمان. لو ابني شايفه، لو ابني لازم ياخذ اقصى العقوبه. يعني في جرائم قتل عمالهم عزيزتي انغام، اهل المقتول بقول لك احنا ما بدنا عذر، بدنا نفس الشيء، حقهم. انه مش ملاقيين حدا يوقف جنبهم، بدهم يقتلوا هم ويضربوا. يعني حلو هيك احنا نوصل لهيك؟
0: اكيد لا،
1: طبعا مش حلو هذا الشيء. يعني قولي في الداخل عمالك كل يوم بتشوف 6-7 جرائم قتل. قولي هناك في اشياء ثانيه، سرقات، مخدرات، وما ادراك، يعني اشياء طويله. اما احنا هون شو يعني؟ شو يعني انت تقتل مرتك؟ ضاقت عليك الدنيا؟ تتعاطى شيء؟ ايا كان السبب، ممنوع هذا الحكي، ممنوع. ممنوع. فما يعني اشي والله العظيم اشي مروع. واللي بضرب والدته، واللي بيودي والدته على بيت المسنين، واللي كذا، واللي بينكد على اهله بفرحهم مثلا، شو هذا الحكي؟ شو اللي بنوصل له عمالنا؟ احنا لوين صرنا؟
0: باخر وقت
1: المحتل علينا، والدنيا الظروف مش جاية معانا كمان. احنا بنحطها، بنبررها تحت انه ضغوطات. اي ضغوطات هاي؟ معناته كلنا بنقتل بعض، بنذبح بعض، معناته كل الشعب مضغوط. يلا خلينا نفوت في بعض كلياتنا. ما بزبط هذا الحكي، ما بزبط. احنا بنطالب باقصى العقوبات، وما بدنا لا واسطات ولا محسوبيات يا عالم. ما بدنا الواسطات والمحسوبيات. احنا بنحكي بالقلم نشرح، ما بدنا هذا الشيء. ويا رب الله يهدي البال.
0: آمين.
1: يا رب
0: هاي
1: اللي بنحكي، ويغير هالاحوال ان شاء الله. نهايه اسبوع حلوه للجميع، وبدي بنهايه الاسبوع واليوم عشان بكره فرح ابن اختي عبد الله المصري، تحطوا لنا اغنيه حلوه من عندكم، وعبال كل العزابيه ان شاء الله.
0: ربنا
1: يهدي البال يا رب ان شاء الله. والف مبروك يا خالته عبد الله، وببارك لاختي ام بكر المصري وبناتها بمناسبه زفاف ابنها ان شاء الله.
0: مبروك، الله يهنيهم،
1: وربنا يهدي البال.
0: الله يهدي البال ويهنيهم يا رب.
1: أهلا
0: وسهلا يا سهى. أهلا وسهلا. عبير بتقول أحيانا الأهل هم السبب، بيكونوا يعني بيعرفوا بحالة الشاب وبزوجوه بنتهم، وبتقول حصلت مع زوجها عدة مرات، يجوا ناس يسألوا عن شاب طالب بنتهم للزواج، يعني وزوجها بيحكي لها بيعرف عنه، لكن بتفاجأ بأهل الشاب بيعاتبوه عن كلامه، لهيك حرم من يومها يعطي معلومات حتى لو كان ابن أخوه. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك يا عبير، صباح الخيرات. صباح الخير سوسن شلبي، أولا بتقول رحمة الله عليها اللي يعني تم قتلها بالأمس. تاني شيء الشخص القاتل كان مريض برضو بمرض اسمه الاكتئاب وازداد معه، وكل ما تطور المرض تطور إما للقتل أو إما للانتحار، وحسبي الله في القاتل وبإذن الله أشنع موته رح يموتها. صباح الخير يا ست سوسن، أهلا وسهلا فيكي، صباح الخير. 2379143 قبل ما نطلع على الفاصل حطي لي أغنية. شو حطيها على ال

طيب اذا مستمعينا الكرام خلينا هلا نروح للفاصل، واكيد بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.

0: لأن الخبرة تبنى بالممارسة. في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول تيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وأكيد صباح الخير لكل حد انضم لنا بهذا الوقت وبس عم بسمعنا على 100.8 وحياة بي أسحة.

0: لأولى فقرات البرنامج مستمعينا الكرام، راح نكون مع فعالية جميلة وهي لأول مرة بفلسطين. روابي راح تستضيف فعالية كلاسيك ستريت. هاي الفعالية راح تكون يوم الجمعة والسبت من الساعة 3 للساعة 10 المساء. رح نتعرف أكتر على هاي الفعالية، فكرة هاي الفعالية، شو الهدف منها، شو اللي بيميزها مثلاً عن أي معرض له علاقة بالسيارات التقليدية، شو ممكن نشوف داخل هاي الفعالية. هاي التفاصيل اليوم أكيد رح تكون مع الأستاذ مجدي الشريف، مسؤول الإعلام في مدينة روابي. صباح الخير.
1: صباح الخير ست الغامي، سعد صباحك، صباح كل المستمعين والمستمعات.
0: يا صباح الورد، أهلا وسهلا فيك، كيف أصبحت؟
1: والله الحمد لله، شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم، ويسعد صباح أهلنا وأحبابنا في مدينة نابلس الحبيبة.
0: أهلا وسهلا فيك. إذن إحنا كلاسيك ستريت، إذن عم نقول فعالية رح تكون يوم الجمعة والسبت، نحكي أكتر عن هاي الفعالية، شو فكرتها، شو الهدف منها، تفضل.
1: صحيح، احنا بنحكي عن فعالية هي عبارة عن فعالية شارع كلاسيك، هي عبارة عن معرض للسيارات الكلاسيكية القديمة. ان شاء الله في مدينة روابي رح نستضيفها من صباح، من مساء يوم غدا الساعة 3 مساء حتى مساء يوم السبت الساعة 10 مساء. احنا بنحكي عن يومين، كل يوم من 3 إلى 10 المساء. بنحكي عن فعالية متكاملة بالإضافة لمعرض السيارات الكلاسيكية، اللي رح نقدر كلنا نشوف مزيج كبير من السيارات القديمة اللي موجودة واللي إجت من كل محافظات فلسطين، من الضفة الغربية ومن الداخل فلسطين المحتل. رح نشوفها، رح نتعرف أكثر على هالسيارات، على أصحابها، نسمع قصصهم. أكيد في كل سيارة من وراء من هالسيارات في وراها قصة، كيف صاحبها اهتم فيها خلال هذه الفترة الطويلة، وكيف يعني تحولت من مجرد شراء سيارة لقصة ولحكاية بيقدر يرويها للناس.
0: الفعالية أول مرة تقام بفلسطين، صحيح؟
1: صحيح، هاي الفعالية أول مرة تقام في فلسطين، ولكن هي تقام بالشراكة مع مجموعة النخبة للسيارات القديمة. هي مجموعة تهتم وتعنى باقتناء السيارات القديمة، وهم عبارة عن فريق أو مجموعة، هم يعني أخذوا على عاتقهم أنه يكونوا يشكلوا هذا التجمع لمحبين وعشاق هذا النوع من أنواع السيارات.
0: يعني أنا أقول أنه عشاق السيارات الكلاسيك، أنتوا على موعد لتشوفوا يعني سيارات نادرة يمكن رح يشوفوها خلال هاي الفعالية. لو نحكي مثلا إذا في مجال، قديش عدد السيارات الكلاسيكية المشاركة؟ هل في سيارات نادرة مثلا ممكن نشوفها داخل هاي الفعالية؟
1: صحيح، احنا بنحكي عن عشرات السيارات اللي رح تكون موجودة في كل يعني أطراف المركز التجاري كيو سنتر. هي سيارات قديمة، سيارات نادرة، سيارات منذ بداية يعني خلينا نحكي الثورة الصناعية وبدأ إنتاج السيارات. فإحنا راح نشوف تشكيلة متنوعة من السيارات، يعني من شركات عريقة مثل مرسيدس، مثل فورد، مثل كل هاي الشركات اللي هي كانت يعني السباقة في في في هذا المجال. فأكيد إحنا بندعو كل شعبنا في الضفة الغربية إنه يكونوا موجودين معنا ويتعرفوا أكثر، يشوفوا أكثر هذا يعني خليني بدي أسميه فن، مش عارف بدي أسميه يعني نوع من أنواع حبنا للحياة. إذا إحنا نحكي كمان في هاي الجزئية، إحنا ذكر إنه إحنا يعني كفلسطينيين وجود السيارات كانت في فلسطين حتى قبل وجود الاحتلال. فإحنا شعبنا كان دائما سباق وكان ريادي حتى في اقتناء السيارات، وكانت السيارات موجودة في كل مدننا التاريخية في على امتداد فلسطين حتى ما قبل الاحتلال. يعني
0: جميل، جميل جدا. طيب يعني هاي الفعالية كمان هي مش بس مخصصة، هلا الهدف الأساسي منها إنه هي للسيارات الكلاسيكية، ولكن كمان في جانب متعلق ببعض الفعاليات الثقافية الفنية الترفيهية رح تكون على مدار اليوم، ومن مناسبة أيضا للأطفال عشان بيقدر يجي مثلا ويصطحب أولاده، يكون في شيء مختلف أيضا لإلهم. نحكي عن هاي الجزئية.
1: صحيح، احنا بنحكي عن فعالية متكاملة بداية من معرض السيارات القديمة، بالإضافة لأنشطة وفعاليات ثقافية وفنية وترفيهية على مدار اليومين. احنا بنحكي عن عروض ومسرحيات مخصصة لعائلات الأطفال، راح يكون عندنا في زوايا وألعاب وأنشطة تفاعلية كذلك للأطفال، راح يكون عندنا وصلات غنائية وموسيقية وعروض حية راح تكون أكثر مرتبطة في تراثنا الفلسطيني. بالإضافة لهيك المركز التجاري كيو سنتر كمان بوفر لكل الوافدين من كل مدن الضفة الغربية وداخل فلسطين المحتل الفرصة للاستمتاع بالتسوق، كذلك لتذوق أشهى المأكولات الشرقية والغربية وما إلى ذلك. فهي فرصة حتى إحنا يعني نعيش هاي اليومين بشكل جميل بشكل تفاعلي وشكل مختلف. وأنا كمان يعني من منصتكم منصة راديو حياة بدعو كل أبناء شعبنا، كل حدا بيقدر يكون موجود معانا، بالعكس إحنا بنكون سعداء جدا، وعلى الأقل إحنا يعني بنضل حاضرين ومتفاعلين مع كل محافظاتنا الفلسطينية مع كل مدننا وقرانا، بحيث إنه نكسر كل القيود الحواجز اللي عم بتحد من تنقلنا. لا، إحنا بدنا نتنقل وبدنا نطلع، بدنا نروح كل هاي الأشياء، نشوف كل هاي الأشياء الموجودة بالرغم من كل الصعوبات اللي بنعيشها بشكل يومي. وبالمناسبة هذه الفعالية إن شاء الله راح يكون عندنا في الأسبوع القادم كذلك فعالية مع رجالنا الأطفال قبل العودة للمدارس، وخلال الشهر القادم كمان كذلك راح يكون عندنا كمان فعاليتين اللي ممكن نحكي عنهم أكثر في لقاءات قادمة.
0: أكيد.
1: وهذا بالتأكيد هو جزء من رؤيتنا في مدينة روابي، إنه إحنا ورؤية مؤسسة المدينة السيد بشار المصري إنه روابي تكون حاضنة لكل الفعاليات الثقافية الفنية المجتمعية الريادية على مستوى وطننا الحبيب فلسطين.
0: طب بس هيك قبل ما نختم مرة تانية، هل يعني في سيارات نادرة، سيارة سيارتين هيك نادرات من المتوقع إنه إحنا نشوفهم، من المتوقع إن تكون هاي السيارات محط اهتمام للجمهور مثلا ولا كيف؟
1: بالتأكيد يعني إحنا إن شاء الله بكرة أول ما يعني تبلش عن الفعالية راح يشوفوا أبناء شعبنا كمان من خلال السوشيال ميديا، راح نشوف أكثر هاي السيارات القديمة الأثرية النادرة اللي احنا ممكن نقول يعني عن جد انه احنا كنا من اوائل الناس اللي كانوا بيقتنوا مثل هذه السيارات، مش بس على مستوى فلسطين حتى على مستوى الوطن العربي. بتعرف احنا كفلسطينيين كنا دائما سباقين في كل القطاعات، يعني من اوائل الناس اللي كانوا في الاعلام في التعليم في الثقافة في الفن في الريادة في كل هذه الجوانب. وبالتالي بكرة راح نشوف إن شاء الله إشي مختلف وإشي جميل وإشي يسعد الجميع إن شاء الله.
0: أكيد. بس للتذكير الفعالية راح تكون يوم الجمعة والسبت إن شاء الله من الساعة 3 يعني العصر خلينا نحكي للساعة 10 المساء.
1: صحيح إن شاء الله، بكرة جمعة الجمعة والسبت من 3 مساء حتى 10 مساء على مدار طول اليومين.
0: يعني
1: فأكيد نتشرف في كل أبناء شعبنا، منحب نشوف الناس، منحب نتفاعل مع الناس، ومنحب نحكي لكم إنه كونوا كتار وكونوا يعني مستعدين، وخلينا نعيش هذه اللحظة يعني الجميلة من حياتنا كفلسطينيين، من اللحظات اللي إحنا لازم نعيشها بشكل يومي، ولكن للأسف يعني منغصات الحياة بتحاول إنها تحد من بهجتنا وفرحنا، ولكن بالرغم من كل شيء يعني إحنا قادرين نصنع الفرح بأبسط الأشياء.
0: يعني كمان إنه جميل إنه إحنا نتعرف على السيارات القديمة، السيارات كانت موجودة عنا، نشوف كيف صاحب هاي السيارة يعني هيك حافظ عليها وعلى وجودها طوال هاي الفترة الزمنية يعني، فهذا كمان هيك موضوع لطيف. هاي الفعالية هل ممكن تتكرر مثلا مع السنين القادمة ولا كيف؟
1: بالتأكيد يعني
0: ممكن تتكرر هاي الفعالية مثلا السنة الجاي بإذن الله.
1: إن شاء الله إحنا يعني بالفترة الماضية كمان كان عندنا في بطولة للخيل على مدار 3 أيام، وإن شاء الله خلال الشهر القادم حتكون عندنا كمان بطولة.
0: حلو.
1: فإحنا كمان نتطلع إنه كمان هاي معرض السيارات الكلاسيكية يكون يبلش السنة ويكمل معنا في السنوات القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: فيعني طبعا يعني بالإضافة لكتير فعاليات اللي هي مستمرة واللي إحنا مكملين فيها مثل مهرجان الأطفال كمان بلش معنا في السنوات الماضية وإحنا مكملين فيه إن شاء الله.
0: كل الاحترام، يعطيكم ألف عافية الأستاذ مجدي الشريف مسؤول الإعلام في مدينة روابي. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك، يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك، صباحك وصباح كل المستمعين.
0: أهلا وسهلا، صباح الورد.

0: خلينا نروح للفاصل. بعد الفاصل مستمعينا بنرجع بنكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم طبعا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا اكيد على 100.8 وحياة دوت بي اس. بالفقرة الختامية لليوم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم اكيد رح نكون مع جامعة فلسطين التقنية خضوري للشؤون الأكاديمية. اليوم رح نحكي عن خطوات التسجيل، رح نحكي عن آلية القبول في خضوري، راح نستعرض كمان يعني أبرز التخصصات المطروحة للعام الأكاديمي الجديد في الجامعة خضوري. هاي التفاصيل راح تكون أكيد مع الدكتور معتمد الخطيب نائب رئيس جامعة فلسطين التقنية خضوري للشؤون الأكاديمية. صباح الخير.
1: صباح النور إليك ولجميع المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا بحضرتك، هذا واجبنا. كيف أصبحت؟
1: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين
0: دائما وأبدا. دكتورنا اليوم إحنا بدنا نتعرف على خطوات التسجيل بخضوري، رح نتعرف أكثر مع حضرتك على آلية القبول، وكمان بدنا نشوف التخصصات المطروحة الجديدة للعام الدراسي الجديد الطلبة أيضا. تفضل دكتور.
1: أهلا وسهلا فيك وفي الجميع. يعني أختي الكريمة، يمكن أكثر سؤال موجود اليوم في كل بيت في طالب أنهى الثانوية العامة هو وين أدرس وشو أدرس.
0: صح.
1: وبصراحة أنا بشوف أن السؤالين مهمين بنفس الدرجة، لأنه الطالب مش بس بيختار تخصص، هو بيختار البيئة اللي رح يعيش فيها مجموعة من أهم سنوات حياته واللي رح تشكل جزء كبير من شخصيته ومستقبله. من هون احنا في جامعة فلسطين التقنية خضوري بنقول للطالب قبل ما تسجل تعال شوف واسأل واحكي معنا، لا تتخذ قرار 4 أو 5 سنوات بناء على معلومة سمعتها من شخص او لانه صاحبك اختار تخصص معين او لانه اسم التخصص الفلاني رائج حاليا. خضوري اليوم بتجمع بين شغلتين مهمات، التاريخ والتطور. احنا بنحكي عن مؤسسة بدأت سنة 1930، يعني إلها تقريبا قرن في التعليم الفلسطيني، خرجت قيادات وأجيال متعاقبة كان لها بصمتها في المنطقة. وبنفس الوقت إحنا اليوم بجامعة حديثة حكومية تقنية وتطبيقية فيها برامج من الدبلوم للدكتوراه، بكالوريوس ماجستير، فيها تخصصات متنوعة بنحاول باستمرار نطورها بما يواكب التغير السريع في سوق العمل والتكنولوجيا. والفكرة الأساسية عندنا أختي الكريمة أنه الشهادة لحالها اليوم ما عادت كافية. صاحب العمل بده خريج عنده معرفة أكيد، لكن كمان عنده مهارة وخبرة وقدرة على التطبيق والتعامل مع التكنولوجيا والعمل ضمن فريق. عشان هيك بنركز كتير على الجانب العملي، مختبرات، التدريب، المشاريع التطبيقية، مشاريع التخرج، المسابقات والابتكار، وأهم من هيك ربط الطلبة بالمؤسسات والشركات. بدنا الطالب لما يتخرج يكون جرب وطبق واشتغل، مش بس درس وقدم امتحانات. وفي جانب آخر كتير مهم بالنسبة إلنا هو تجربة الطالب ما تضل محصورة داخل حدود الجامعة أو حتى داخل فلسطين. اليوم عندنا طلاب التبادل من خضوري موجودين في أكثر من 10 دول، حاليا أكثر من 10 دول حول العالم. في طلبة بدرسوا فصل دراسي كامل، في طلبة بيطلعوا تدريب، وفي مشاركات بمسابقات ومدارس صيفية وبرامج دولية مختلفة. وإحنا كتير بنشوف أثر هاي التجارب لما الطالب يرجع أحيانا خلال شهرين أو فصل دراسي

0: الآخرين. فوق هذا عندنا منظومة واسعة جدا من المنح والإعفاءات والمساعدات، بنحكي عن منح للتفوق في الثانوية العامة، منح للتفوق خلال الدراسة الجامعية، منح لأبناء العاملين في التربية والتعليم العالي،
1: نعم،
0: منح لأبناء الشهداء والأسرى والأسر المستفيدة من الشؤون الاجتماعية والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي منح مرتبطة بمناطق وظروف معينة مثل القدس والأغوار والبلدة القديمة في الخليل وقرى ما خلف الجدار، بالإضافة لمنح تشجيعية لبعض التخصصات خاصة في مجالات العلوم والزراعة، إلى جانب المنح والمساعدات الخارجية اللي الجامعة باستمرار بتحاول تستقطبها لطلابها من شركات أو عائلات أو مؤسسات داعمة للطلبة الفلسطينيين. عشان هيك رسالتي لأي أب أو أم شايلين هم تكلفة دراسة ابنهم أو بنتهم، يعني لا تتخذوا قراركم قبل ما تسألوا. ممكن تكون في حضوري منحة أو إعفاء أو مساعدة للطالب أصلا أنتم مش عارفين فيها، تعالوا على الجامعة واسألوا، بالإضافة أنه كل تفاصيل منحنا موجودة أيضا على موقع الجامعة. الإشي اللي حاولنا نعمله السنة مشان نسهل على الناس أنه ما نحكي للطالب تعالوا اسأل بعدين خليه يلف على المكتب لمكتب، عشان هيك عملنا مكان مركزي متكامل لاستقبال الطلبة الجدد. الطالب بيجي على مكان واحد بلاقي القبول والتسجيل والمالية وشؤون الطلبة والإرشاد الأكاديمي، ممثلين عن كل الكليات والأقسام، كل الجهات اللي ممكن يحتاجها الطالب. يعني من اللحظة اللي بدخل فيها وهو لسه بيسأل شو التخصص المناسب لي لحد ما يقرر ويكمل قبوله ويحصل على بطاقته الجامعية، بنحاول نخلي كل الإجراءات أمامه في مكان واحد.
1: يعني هذا الشيء مهم تحديدا عشان الطالب ما يضيع، لأنه فعلا عم بيضيع، بحس بحالة ضياع الطلاب ببداية مراحلهم.
0: طالب جديد بالضبط أول مرة بدخلوا الجامعة، فهي بتسهل عليهم كتير الأمور.
1: يعني جميل.
0: أنا تفضلي.
1: تمام. يعني نستكمل كمان، يعني أنتوا قلت لنا عن ممثلين من كافة التخصصات راح يكونوا موجودين، ومنهم ممكن يساعد الطالب بتوجيهه ليختار تخصص مناسب لإله، صحيح؟
0: أكيد. يعني إحنا بننصح الطالب اللي لسه محتار ما تستحي وتحكي أنا مش عارف شو أختار، بالعكس هذا قرار مهم ومن الطبيعي تكون محتار، تعال احكي مع المختصين. إحنا في هاي الصالة اللي حكيت لك عنها ممثلين عن كل الكليات والأقسام الأكاديمية، تعال اسأل شو طبيعة هذا التخصص، شو رح أدرس فيه، شو المهارات المطلوبة، وين ممكن تشتغل بعد التخرج، وهل أصلا التخصص مناسب لقدراتك وميولك ولا لا. فأبوابنا مفتوحة الجميع، سواء في الحرم الرئيسي طول كرم أو في فرعي الجامعة في رام الله والعروب. حتى الطالب اللي لسه ما قرر يسجل في حضوري أهلا وسهلا فيه يزورنا ويشوف الجامعة والمختبرات والتخصصات ويسأل بنفسه حتى ياخذ قراره. فبالنهاية أنا بحب أحكي للطالب الجديد، الجامعة مش بس 4 سنوات بدك تخلصهم وتحصل على ورقة أو شهادة، هاي من أهم سنوات عمرك بدك تستثمرها، لأنها رح ترسم ملامح مستقبلك. اختار مكان يعطيك تعليم جيد لكن كمان يعطيك مهارة وتجربة وفرصة تدريب، فرصة تسافر وتشوف العالم، وفرصة تشارك وتنافس وتبني شخصيتك. وإحنا في جامعة فلسطين التقنية خضوري بتاريخنا اللي بدأ سنة 1930 وما بنعمله اليوم بنحاول نوفر للطالب هاي التجربة الكاملة المتكاملة. فأهلا وسهلا بكل طلبتنا الجدد وبأهاليهم، وبنحكي لهم تعالوا زورونا اسألوا وشوفوا وبعدها خذوا قراركم.
1: طيب دكتورنا، لو نحكي عن مثلا التخصصات الجديدة المطروحة بخضوري وقديش هي كمان مواكبة لاحتياجات السوق فعليا؟
0: أختي الكريمة، إحنا السنة قدمنا لهيئة الاعتماد والجودة والنوعية حزمة من البرامج الجديدة، لكن حتى الآن إحنا ما حصلنا على أي اعتماد. فأنا ما بحب أحكي عن البرامج إلا لما نحصل على اعتمادها بشكل رسمي. إحنا مجرد ما حصلنا على اعتماد لأي برنامج إن شاء الله إننا بنحصل على الاعتمادات مباشرة بنعلن عنها على موقع الجامعة وعلى صفحات السوشيال ميديا الرسمية التابعة للجامعة، وساعتها بإمكان الطالب حتى لو طالب جديد وسجل في برنامج آخر وشاف انه البرنامج اللي حصلنا عليه انه هو يعني يلائمه اكثر، بامكانه بزياره بدقيقتين لصاله القبول والتسجيل انه يطلب من الزملاء اللي هناك، اذا طبعا كان محقق شروط البرنامج الجديد، انهم يحولوه من البرنامج اللي هو اصلا سجل فيه الى البرنامج الجديد. هلا حتى لو ما اخذنا برامج جديده لهذا العام، احنا برامجنا القديمه احنا دائما بنشتغل على تطويرها ومعالجتها، بحيث انه دائما بناخذ الفيدباك اللي بيجينا من المشغلين. اذا شعرنا انه المشغلين بعطونا ملاحظه انه يا ريت طلابكم يكونوا افضل في المجال الفلاني او في نقطه معينه، مباشره بنعمل تحديث لاصدارات برامجنا بحيث انه هاي

0: البرامج تكون دائما تلبي حاجة السوق، مش بس السوق الفلسطيني، السوق العربي والإقليمي والعالمي كمان. يعني بدنا نحاول نجهز طالبنا في ظل هذا التزاحم الكبير على الوظائف، إنه يكون جاهز بعد التخرج اللي ينافس قرنائه سواء من الجامعات المحلية أو من الجامعات العربية والعالمية كمان.
1: طب هيك نصيحة ختامية دكتورنا للطلاب، وقديش يعني فكرة اختيار التخصص لحاله لا يكفي، وفكرة أني أنا أكون بس بالمرحلة الجامعية لأطور من حالي كمان لا يكفي، وقديش مهم نختار تخصص يعني ملائم لاحتياجات السوق والأمور الناقصة عندنا بالسوق الفلسطيني؟
0: أنا في بداية حديثنا حكيت إنه ما يعني ما تسمعوا للناس، أوكي
1: بالزبط.
0: حلو إن نسمع من الناس، لكن لا يعني إنه خلينا نحكي عن أمثلة.
1: يلا.
0: برنامج الهندسة المعمارية على سبيل المثال، بجوز واحد درس الهندسة المعمارية وانبسط على البرنامج واشتغل وتوفق، لكن الهندسة المعمارية هو بحاجة لمهارة معينة، لرغبة، لشغف، لحب للرسم، وقت وصبر، يعني هاي صراحة ما بتكون موجودة في عند كل الطلاب. فضروري جدا انه الطالب قبل ما يقرر انه انا بدي ادرس هندسة معمارية انه يعرف شو المتطلبات، شو رح يواجهه سواء خلال فترة دراسته للهندسة المعمارية او حتى في مجال العمل بعد التخرج. نفس الشيء لمجال البرمجة، مش كل الناس عندهم الرغبة والشغف انه يضل على شاشة الكمبيوتر فترة طويلة مشان يعمل كود لبرنامج معين. والتصميم والفنون التطبيقية نفس الشيء، يعني في برامج عن جد بدها يكون الطالب عنده رغبة. فأوكي كتير مهم إن نعرف السوق ونسمع من الناس اللي تخرجوا قبلنا ونسمع الفيدباك ووضع البلد وشو بتتحمل وظائف، لكن الأهم رقم واحد باعتقادي الرغبة. ما يتبع الطالب إنه حكي الناس، ما يروح يسجل في برنامج لأنه فلان سجل فيه وحبه. قبل ما تسجل، ليش أنا بحكي لك إنه إحنا زملائنا موجودين؟ هاي أكثر سؤال بننسأل، إنه أنا إذا سجلت بالبرنامج الفلاني شو طبيعة دراسته، شو طبيعة مشاغله، شو طبيعة شغله. فمنشان هيك إحنا منحاول نوعي الناس لكل برنامج، برامجنا موجودة. فبالنهاية إحنا بدنا الطالب، لأنه إذا الطالب بدأ صح هو راح يكمل صح إن شاء الله رب العالمين. هاي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية إنه الجامعة مش كل شيء، ولا جامعة في الدنيا بإمكانها تجهز الطالب بحيث إنه يكون جاهز للتحديات بشكل كامل للمستقبل. الجامعة خطوة على الطريق، شو ما كانت الجامعة جيدة فهي خطوة على الطريق. الطالب لازم يتعب على نفسه، يطور نفسه، المحاضرات الجانبية، الدورات، النشاطات اللامنهجية، هاي كلها بتساعد الطالب إنه يبني نفسه ويطور قدراته بحيث إنه يكون جاهز ما بعد التخرج.
1: يعني دائما بدنا نتمنى كل التوفيق لكل الطلاب، وإن شاء الله عام دراسي جديد. فعليا إمتى رح يبلش العام الدراسي الجديد في خضوري؟
0: يعني احنا بمنتصف شهر 9 ان شاء الله رح نبلش التدريس للعام الاكاديمي الجديد. احنا الان مرحلة استقبال الطلب الجدد، قريبا رح نبلش في التسجيل للطلب القدامى، وان شاء الله يعني في 13/9 بنبلش التدريس للعام الاكاديمي الجديد، وان شاء الله عام خير وبركة على الجميع.
1: يا رب كل الاحترام وكل التوفيق. الدكتور معتمد الخطيب نائب رئيس جامعة فلسطين التقنية خضوري للشؤون الاكاديمية، صباح الخير، اهلا وسهلا فيك.
0: الله يسعدك. الله يسعدك.
1: ميت وردة. اهلا وسهلا.

وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام، نوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. بدي أتمنى لكم نهاية أسبوع جميل إن شاء الله تكون فيها هدات بال وتحققوا كل إشي بدكم إياه وأكثر. تحياتنا لكم أنغام وهند، إلى اللقاء.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: شوفي ما في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
3: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
3: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
2: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
4: إنها الساعة 12 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. واصل مستعمرون اليوم ولليوم 12 على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قسرة جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الخميس سلسلة اقتحامات ومداهمات في عدد من مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات واعتداءات بحق الفلسطينيين. أدى تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى تهجير سكان 107 قرى وبلدات فلسطينية كلياً أو جزئياً منذ كانون الثاني للعام 2023 في ظل توسع استيطاني غير مسبوق ودعم مالي ومادي وقانوني وتوفره الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين المسؤولين عن الهجمات. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 10 شهداء و25 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم أنها نجحت في رفع نسبة المسجلين للانتخابات التشريعية إلى 87.2%، وذلك بعد إضافة أكثر من 32 ألف ناخب جديد إلى سجل الناخبين، ليصبح عدد المسجلين في الضفة الغربية أكثر من 1,620,000 ناخب وناخبة، وهي نسبة مرتفعة جدا بالمقاييس المحلية والدولية. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تداعيات التطورات المتعلقة بالمشروع الاستعماري إيوان، داعيا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتناع عن اتخاذ مزيد من الخطوات بشأنه. قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إنه على عكس التقارير لم يوافق المستوى السياسي على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس بدء ما قام بوصفها بحرب اقتصادية غير مسبوقة على إيران، متواعدا الدول والجهات التي تقدم لها دعما ماليا أو اقتصاديا بعواقب قاسية، وذلك في اليوم 64 منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 173 يوما من اندلاع الحرب. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. سر سالك، المربع سالك، عورتا سالك، بوابة مورين سالكة، وبيت فوريك أيضا سالك، دير شرف سالك، السبعتاش والبدان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
4: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

0: دقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خرب صغيرة اسمها الشجرة قائمة بهدوء على تل شمال مدينة سلفيت، تتطلع الخربة على الريف الفلسطيني وكأنها بتحرسه من بعيد، كأنها بتقول أنا من فوق شايفة كل شي وبتذكر كل شي. كانت مزدهرة وناسها طيبين بيعيشوا من الزراعة والرعي وأراضيهم كانت بتكفي وبتزيد. تعرف إنه اسمها الشجرة مش جاي من عبث، فيها روايات بتحكي إنه كان فيها شجرة ضخمة معمرة الناس بيجتمعوا تحتها ويحكوا قصص ويحلوا مشاكلهم كأنها مجلس أهل القرية. تم تهجيرها سنة 1948 بعد ما هجمت عليها قوات الاحتلال، الناس انسحبوا منها تحت القصف والخوف وكتار منهم راحوا على مخيمات اللجوء، ومن يومها الشجرة صارت خربة. بس بين أشجار الزيتون المهجورة لسه في حجارة من بيوت أهل القرية، إحجار مسنودة على بعضها كأنها بتحاول ما تنهد عشان تضل شاهدة على اللي بيصير. أهل الشجرة اللي تهجروا لليوم بيحتفظوا بمفاتيح بيوتهم، ولما يسألوهم ليش محتفظين فيهم بيقولوا لأننا راجعين. خربة الشجرة يمكن ما عاد فيها سكان بس فيها أرواح لساتها صاحية، كل حجر فيها حافظ اسم صاحبه، كل زيتونة فيها دمعة حنين، وكل طريق فيها أثر خطوات ناس مشيوا وما رجعوا بس ما نسوا. الشجرة مش خربة، الشجرة وصية، والمفتاح اللي بإيد اللاجئ مش حديد، هو وعد إنه مهما تغيرت الخرايط في يوم رح تنزرع الحياة من جديد وترجع الضحكة لأرض ما ماتت بس لساتها بتستنى أهلها. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12:00 ظهرا على راديو حياتي.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. واصل مستعمرون اليوم ولليوم الثاني عشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قسرى جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم جثمان الشهيد الطفل سليم سامي سليم فقها إلى ذويه بعد احتجازه منذ استشهاده في أدار الماضي في بلدة سنجل. دعت جماعات الهيكل اليوم إلى تنظيم وقفة في القدس يوم الخميس المقبل في 27 من أغسطس للعام 2026 للمطالبة بإعادة فتح المسجد الأقصى المبارك للمستوطنين أيام السبت. أدى تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى تهجير سكان 107 قرى وبلدات فلسطينية كلياً أو جزئياً منذ كانون الثاني للعام 2023 في ظل توسع استيطاني غير مسبوق ودعم مالي وقانوني تقوم بتوفيره الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين المسؤولين عن الهجمات. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 10 شهداء و25 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تداعيات التطورات المتعلقة بالمشروع الاستعماري إيوان، داعيا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتناع عن اتخاذ مزيد من الخطوات بشأنه. قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إنه على عكس التقارير لم يوافق المستوى السياسي على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء ما قام بوصفه بحرب اقتصادية غير مسبوقة على إيران، متوعداً الدول والجهات التي تقدم لها دعماً مالياً أو اقتصادياً بعواقب قاسية، وذلك في اليوم 64 منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 173 يوماً من اندلاع الحرب. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. سرة سالك، المربعة سالك، بوابة بورين سالكة، عورتا سالك، دير شرف سالك، بيت فوريك سالك، طريق 17 سالك، والبذان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الحقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
4: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.

0: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: الساعة الآن 2 مساء. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الخميس الموافق 20 من آب للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 31 درجة مئوية. نبدأ الثانية بأبرز العناوين. جماعات الهيكل تدعو إلى وقفة للمطالبة بإعادة فتح المسجد الأقصى المبارك أمام المستوطنين أيام السبت. وفي الثانية لليوم 12 مستوطنون يواصلون حصار المنازل في بلدة قسرة جنوب محافظة نابلس. والاحتلال الإسرائيلي يسلم جثمان الشهيد الفتى فوقها بعد احتجازه منذ 17 من آذار.

نبدأ مستمعينا الكرام الثانية بمتابعة سريعة لآخر التطورات الميدانية. وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم جثمان الشهيد الطفل سليم سامي سليم فقهة إلى ذويه بعد احتجازه منذ 17 من أذار الماضي. كانت الهيئة العامة للشؤون المدنية أفادت بأن طواقم الهيئة تسلمت جثمان الشهيد من بلدة سنجل شمال رام الله عند حاجز عين سينيا، وتم نقل الجثمان إلى مجمع فلسطين الطبي وفي مدينة رام الله طبعا لاستكمال الإجراءات الطبية تمهيدا لمواراة الجثمان الثرى في مسقط رأسه عصر اليوم. الطفل فقها كان قد استشهد في 17 من أذار للعام الجاري برصاص قوات الاحتلال على أطراف بلدة سنجل، فيما أصيب فتى آخر كان برفقته قبل أن تقوم باحتجازه الجثمان قوات الاحتلال. دعت جماعات الهيكل اليوم إلى تنظيم وقفة في مدينة القدس يوم الخميس المقبل الموافق 27 من آب للعام 2026 للمطالبة بإعادة فتح المسجد الأقصى المبارك للمستوطنين أيام السبت. وذكرت محافظة القدس في بيان مقتضب أن جماعات الهيكل بمشاركة حاخامات ورؤساء مدارس دينية وأعضاء كنيسة ووزراء في حكومة الاحتلال دعت إلى تنظيم وقفة في القدس المحتلة يوم الخميس المقبل للمطالبة بإعادة فتح المسجد الأقصى المبارك أمام اقتحامات المستوطنين أيام السبت.

أيضا نتابع وإياكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم، نتحدث عن نقلا الآن عن يدعوت أحرنوت والتي تقول أنها علمت بأن مستوطنين أقاموا قبل عدة أيام بؤر استيطانية على مهبط عسكري. هذا المهبط يستخدم لإجلاء المصابين في الأحداث العامة التي ما أدى إلى إخراجه من الخدمة لعدة ساعات. نتحدث عن منطقة أو منطقة قرب بلدة يتمة قرب مفترق تفوح في شمال الضفة.

0: إصابة طفل بجروح خطيرة إثر إطلاق قوات الاحتلال النار اتجاه مدرسة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. يأتي ذلك طبعا وسط تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من التفاهمات في ظل ربط إسرائيل أي انسحاب أو بدء لإعادة الإعمار بنزع سلاح حركة حماس. ووزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت هذا اليوم وصول حوالي 10 شهداء و25 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وأشارت الوزارة إلى بقاء عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات وسط صعوبات طبعا تواجهها طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إليهم. غزة، نبقى مع غزة مستمعينا الكرام. وفي غزة لهذا اليوم نتحدث أنه إن صح التعبير هذا العام الرابع الذي يمر على قطاع غزة دون مدارس فعليا. مستمعينا الكرام، نحن نتحدث عن هذا العام الرابع. إذن نتحدث أن خيام النازحين حلت محل مقاعد الدراسة، نتحدث عن مباني تعليمية متضررة في ظل الحديث عن إعادة الإعمار في قطاع غزة. ومع ذلك أيضا يأتي في تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من الهدنة. وبعكس ما نشر فإن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول أن المستوى السياسي الإسرائيلي لم يوافق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: طلاب كثير منهم استشهدوا، وبطبيعة الحال جميعهم لم يتعلموا منذ أكتوبر 2023، أي منذ ثلاث سنوات، ويستعدون الآن للدخول إلى العام الرابع دون أي مقومات تعليمية. على صعيد المدارس أيضا دمار وصل إلى أكثر من 90% من المقار المدرسية، وبطبيعة الحال ما تبقى من المدارس هو تحول إلى مراكز إيواء. دعينا نقترب بالصورة أكثر ريم. أنا أتواجد الآن في أحد المجمعات المدرسية في جنوب مدينة غزة في حي تل الهوى. هذه المدارس جميعا تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين الفلسطينيين. بطبيعة الحال كما تظهر الكاميرا هناك أضرار متفاوتة في هذه المدارس بفعل العدوان الإسرائيلي، حيث تم اجتياح هذه المنطقة من قبل الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة خلال حرب الإبادة على قطاع غزة. وكان الجيش الإسرائيلي أيضا يقوم بتحويل هذه المراكز أو المدارس إلى مواقع عسكرية لتحشد غزة، وبالتأكيد لا يفوته أن يقوم بتدمير وتجريف العديد منها. هذا المجمع المدرسي ريما لافت لأن فيه ثلاثة أنواع من المدارس العاملة في قطاع غزة: المدارس الحكومية مثل هذه المدرسة أم القرى، والمدارس التابعة للأنوروا مثل هذه المدرسة البيضاء اللون، وأيضا هناك مدارس خاصة تعمل في قطاع غزة مثل مدرسة الراهبات الوردية التي سوف تظهر في الصورة بعد قليل. عموما هذه المدارس الثلاثة حكومية تتبع للحكومة، دولية تتبع للأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أو مدارس خاصة جميعها تعرضت إلى الانهيار الشامل أيضا اضطرار النازحين الفلسطينيين للسكن في هذه المدارس بطبيعة الحال مع تدمير أكثر من 80% من المنازل المأهولة في قطاع غزة.
0: والمحكمة العليا الإسرائيلية تجدد الاعتقال الإداري بحق الكاتب والباحث ساري عرابي لمدة 4 أشهر جديدة.

0: إذن يواصل المستوطنون حصار المنازل الفلسطينية ببلدة قسرة في محافظة نابلس لليوم 12 على التوالي وسط تحذيرات من أزمة إنسانية في ظل عدم تمكن المحاصرين من الحصول على احتياجاتهم. العائلات المحاصرة تعيش فعليا تحت ضغط متواصل، تواجه صعوبة في تلبية احتياجاتها الأساسية بسبب انقطاع المياه والكهرباء. وكانت هذه العائلات قد أطلقت نداء عاجلا إلى الجهات الدولية والإنسانية للتدخل من أجل فك الحصار في ظل اعتداءات المستوطنين المتواصلة على المنطقة منذ أكثر من 4 أشهر ومحاولتهم إقامة بؤرة استيطانية فيها. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: بالفعل لليوم 11 على التوالي يستمر هذا الحصار، رغم أن الجيش الإسرائيلي في بيانه عندما أعلن عن المنطقة عسكرية مغلقة وأعلن عملية عسكرية في منطقة قسرة، وفقا لذلك البيان تنتهي العملية مساء يوم أمس، لكن على الأرض والمعطيات تدلل وتشير إلى أن هذه العملية العسكرية مستمرة ومتواصلة حتى هذه اللحظة، وبدأت تتوسع معالمها على الأرض، وهذا ما يخشى السكان. كنت أتحدث مع رئيس بلدية قسرة قبل قليل، قال نحن نخشى حقيقة أن يصبح ما يجري هنا في قسرة وتحديدا عند قمة جبل رأس العين أمرا واقعا من خلال المعطيات التي سنرصدها من خلال الكاميرا. جعفر، هنا نرصد التواجد لقوات الاحتلال وهو تواجد بشكل دائم، وقبل قليل وصلت مركبتين ترافقها آلية عسكرية إسرائيلية إلى حيث يتواجد الجنود كما تظهر الصورة في هذه اللحظات عند مدخل المنزل المحاصر، إضافة إلى أن قوات الاحتلال تتواجد ليس فقط في محيط هذا المنزل وفي منازل أخرى حولتها إلى ثكنات عسكرية، بل تتواجد أيضا على محيط هذا الجبل الذي يظهر أمامنا في هذه الصورة. كنا رصدنا من خلال الكاميرا قبل قليل تواجد لعدد من الجنود تحت الشجر المنتشر في هذا الجبل الذي يظهر أمامنا مباشرة، وربما أيضا تظهر الكاميرا في هذه اللحظات هذه نقطة عسكرية هي كما يظهر تبعد على الأقل نصف كيلومتر عن المنزل، لكن هي نقطة يتواجد عليها جنود الاحتلال بشكل دائم وينتشرون في محيط هذا الموقع، إضافة إلى أن مصانع أيضا هنا في المنطقة القريبة كانت قوات الاحتلال أبلغت أصحابها بإخلائها على الفور وهي مخلاة منذ حوالي 3 إلى 4 أيام، وبالتالي الخشية الحقيقية أن يتحول ما يجري في قسرة إلى أمر واقع وإلى تواجد دائم لقوات الاحتلال. كان الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأمريكية لؤي بوريدة صاحب هذا المنزل وصل قبل أيام إلى منزله وقال بشكل واضح نحن بلغنا بأن الجيش يتواجد في المنطقة من أجل حمايتنا من اعتداءات المستوطنين، لكن ما شاهدته وما رآه على الأرض هو العكس تماما، هو تواجد لقوات الاحتلال، إخراج للسكان الفلسطينيين من منازلهم. يعني واحدة من هذه المنازل التي ربما الزميل أحمد يظهرها في هذه الصورة، هذا منزل يقع بمحاذاة المنزل المحاصر، حول إلى ثكنة عسكرية، أصحاب هذا المنزل اضطروا إلى أن يسكنوا مع أصحاب المنازل المحاصرة، بالتالي وجود الجيش في هذه المنطقة يعني تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية، إخراج الناس من بيوتهم ومن منازلهم وتواجد بشكل دائم في محيط المنازل، السماح وهذا مهم، وهنا المفارقة التي يجب أن نركز عليها، يمنع أي فلسطيني من الاقتراب من هذه المنازل. فقط وفد من اليونسف قبل أيام تمكن من الوصول بعد التنسيق وأدخل بعض المواد الغذائية، وأسعرج على هذا الجانب بالتحديد بعد قليل، في وقت يمنع فيه على الفلسطينيين من الوصول إلى هذه المنطقة. هنا يظهر في هذه الصورة الفلسطيني أبو ريدة الذي كنت أتحدث عنه جعفر، ربما يتحدث إلى لست أدري إن كانت مركبات مستوطنين أو مركبات جيش وصلت إلى هذه المنطقة، وحدثت مناوشات أمس وأول أمس ما بين أبو ريدة والمستوطنين الذين يتقدمون باتجاه هذا المنزل. والمفارقة كما ذكرت يسمح للمستوطن رغم أن المنطقة عسكرية مغلقة. ماذا يعني منطقة عسكرية مغلقة؟ يمنع على أي أحد كان يتواجد في هذه المنطقة، لكن يسمح للمستوطنين بالتواجد في محيط المنزل. وكنا شاهدنا أمس وأول أمس كيف وصل المستوطنون إلى هذا المكان وجلسوا مع الجيش لفترة طويلة في وقت يمنع فيه على الفلسطينيين الوصول إلى المنطقة. بالعودة إلى موضوع الغذاء والدواء جعفر، كنت أتحدث مع رئيس البلدية قبل قليل، قال بأن اليونسف عندما تمكنت قبل أيام من الوصول إلى هذه المنازل أدخلت بعض الغذاء والدواء، لكن نعم طبيعة متصف. الحال نحن نتحدث عن أيام، قال لي بأن الغذاء والدواء انتهى، هنالك ستينية تعيش في هذه المنازل المحاصرة إضافة إلى أطفال، وبالتالي إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه هذا يعني أن المشهد إنسانيا على الأقل ربما يستمر باتجاه التعقيد أكثر.
2: وضحت الفكرة، شكرا جزيلا لكم.
0: إذن نتابع لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية وإلى الملفات. الأخرى، وهنا نتحدث عن أن إسرائيل كانت قد يعني صعدت من حدة خطاباتها ضد تركيا وسوريا، وكاتس أيضا كان قد وجه تهديدا إلى أردوغان. دعونا نستمع إلى هذا التقرير ونحن نتحدث عن تهديدات أو وسط التهديدات الإسرائيلية أيضا إن صح التعبير. وزارة الدفاع التركية تؤكد استمرار دعم سوريا لبناء بنيتها التحتية وقوتها العسكرية. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
3: إسرائيل تصعد ضد تركيا وسوريا بالنار والتهديدات بعد ساعات من محاولة تل أبيب تبرير قصفها مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. خرج وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس موجها رسالة مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محذرا من جر بلاده إلى ما وصفها بمغامرات غير ضرورية في سوريا. كاتس واصل تحذيره لأردوغان داعيا إياه ألا يضع عزم إسرائيل في الدفاع عن نفسها تحت الاختبار وفق قوله. تهديدات تأتي بعد تصريحات مماثلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال فيها إن إسرائيل لن تتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا بدعوى أنه يمثل تهديدا لها. لكن التصعيد جاء رغم موقف أمريكي انتقد استهداف مطار أبو الظهور وحذر من أن الضربات الإسرائيلية قد تدفع نحو مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا. في الخلفية تتراكم منذ عامين تقريبا مزاعم إسرائيلية بشأن السعي إلى منع أي حضور تركي عسكري مؤثر في سوريا. القناة الثانية عشر الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية أنها تراقب بقلق ما وصفته نشاط الأسطول التركي في البحر المتوسط. هكذا تفتعل إسرائيل المبررات وتختلق الذرائع لتوسيع دائرة الصراع وإطالة أمده في المنطقة، وسط حسابات إسرائيلية تختلط فيها الأهداف التوسعية بالحسابات السياسية قبل أسابيع من انتخابات الكنيست.
0: أغلقت جميع مكاتب تسجيل الدخول للرحلات في مطار بن غوريون صباح اليوم بصورة مفاجئة في إطار إضراب عمالي غير معلن، أدى إلى توقف شركات الخدمات الأرضية الأربعة عن تقديم خدماتها وسط أزمة مع لجنة العمال ومن دون تحديد موعد لاستئناف العمل. وفي الثانية أيضا لهذا اليوم، الحرب ضد إيران خلطت جميع الحسابات الأمريكية وأجبرت البنتاغون على تقييم وجودها أو وجوده العسكري في الشرق الأوسط. نستمع إلى هذا التقرير.
4: حرب إيران تخلط حسابات وزارة الحرب في واشنطن وتدفعها إلى إعادة النظر في تواجد قواتها في الشرق الأوسط. صحيفة الواشنطن بوست واستنادا إلى مصادر أمنية أكدت أن انتشار القوات الأمريكية في المنطقة يخضع للتقييم والمراجعة من البنتاغون، بما في ذلك إمكانية التقليص أو إعادة تموضع وحداته في الخليج العربي. تأتي هذه المراجعة بحسب الصحيفة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد الأمريكية خلال المواجهة مع إيران، ما دفع واشنطن إلى التفكير في عدم إعادة بناء بعض المنشآت بالشكل الذي كانت عليه قبل الحرب. الهجمات الإيرانية وفق التقرير أظهرت قدرة طهران على استهداف القواعد الأمريكية في الخليج وخارجه، ما أدى إلى مقتل جنود أمريكيين وتضرر أو تدمير أكثر من 200 منشأة عسكرية، بالإضافة إلى استنزاف مخزونات الدفاع الجوي الأمريكية. تؤكد المصادر وجود جدل داخل إدارة ترامب بين تيار يدعو إلى الإبقاء على حضور عسكري قوي في الشرق الأوسط، وتيار آخر يرى ضرورة تقليص الالتزامات الأمنية في المنطقة والتركيز على أولويات أخرى. والنقاش هنا مرتبط بمصير تواجد نحو 40,000 جندي تحت مظلة القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن العمليات في نحو 20 موقعا على خط جغرافي يمتد من الأردن إلى سلطنة عمان.
0: إذن مستمعينا الكرام، وقبل الختام ننتقل للمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايرة لنتابع وإياكم آخر تطورات الحالة الجوية لهذا اليوم والأيام المقبلة بإذن الله.
5: اليوم إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، الرطوبة النسبية مرتفعة بشكل عام في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر، الرياح السائدة شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الجمعة أيضا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية وجو شديد الحرارة في معظم المناطق، الرطوبة النسبية أيضا مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. يوم السبت انخفاض على درجات الحرارة، يعود الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية ورطوبة مرتفعة في الغلاف الجوي. يوم الأحد لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وأيضا رطوبة مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة لنأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الأخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 33-22، رام الله والبيري وخليل الرحمن 32-21، نابلس 34-23، جنين وطوباس 37-25، أريحة والأغوار 43-28، طول كرم وقلقيلي 35-25، غزة وخان يونس 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
6: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة، الثانية عينك في موقع الحدث، الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي، الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
7: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
8: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
9: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
10: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
9: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
11: بابا؟
12: نعم يا عبود.
11: بس أنا شطور.
12: أنت أشطر واحد.
11: ليه يا عبي؟
12: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
11: دي من محل دكان حياة.
12: يلا على دكان حياة.
11: عنده ألعاب حلوة كتير.
13: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
14: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام، نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
6: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
8: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
7: إنها 3 مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. وصل مستوطنون اليوم ولليوم الثاني عشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قسرى جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. دعت جماعات الهيكل اليوم إلى تنظيم وقفة في القدس الخميس المقبل 27 من آب للعام 2026 للمطالبة بإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى للمستوطنين أيام السبت. أصيب 5 مواطنين اليوم نتيجة لهجوم للمستوطنين على مركبة بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله. أدى تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة إلى تهجير سكان 107 قرى وبلدات فلسطينية كلياً أو جزئياً منذ كانون الثاني للعام 2023 في ظل توسع استيطاني غير مسبوق ودعم مالي وقانوني تقوم بتوفيرها الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين المسؤولين عن الهجمات. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 10 شهداء و25 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تداعيات التطورات المتعلقة بالمشروع الاستعماري إيوان داعيا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتناع عن اتخاذ مزيد من الخطوات بشأنه. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بدء ما قام بوصفها بحرب اقتصادية غير مسبوقة على إيران متوعدا الدول والجهات التي تقدم لها دعما ماليا أو اقتصاديا بعواقب قاسية وذلك في اليوم 64 منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 173 يوما من اندلاع الحرب. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع السرة والمربعة وبوابة بورين وعورتة ودير شرف وبيت فوريك وطريق 17 والبدان جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
7: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: شوفي ما في نابلس، وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
7: المواضيع للكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
6: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
7: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
6: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: hónak.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: شوفي ما في في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
5: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
4: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
5: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
4: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير والفل والياسمين، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شو في ما في. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وان شاء الله راح يكون معنا كمان على اللايف الموجود طبعا على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. واليوم الخميس نتمنى لكم ان شاء الله نهايه اسبوع سعيده حلوه، تكونوا هيك شفتوا ناس بتحبوهم، عملتوا شغلات حلوه، واليوم الخميس يعني هيك ويكند انبسطوا فيه، اطلعوا اسهروا طشوا مع اصحابكم مع اللي بدكم اياه، وان شاء الله انكم تنبسطوا بالحلقه معنا اليوم. راح تنبسطوا صراحه. ليش؟
1: لانه
0: معنا صدقي اليوم، خليناه يضل معنا عشان هيك حسنا الناس اشتاقت له، وهو زمان ما طلعوا على قولته بده يرفع لنا المشاهدات، فاحنا قعدنا قلنا له يا ابن الحلال يهديك يرضيك طلع لنا هالمشاهدات.
1: الله يرضى عليك.
0: وكمان من المسي على سامر اكيد ابو العز موجود معنا، ابو العز ورائد كمان، ومسا كتير كبير لمين يلي هلا دخل علينا على اللايف، مروان بليبلة، يسعد هالمسا يا مروان.
1: والله بدي حلاقة.
0: اهلا وسهلا فيك، كيفك يا رائد ويا صدقي؟
1: والله انا تمام، كيف حالك يا اميره؟ الله يحماكي، ولا بتخلي حدا يحكي، ما شاء الله عنك، ما شاء الله عنك، الله يحماكي.
0: اللهم امين.
1: تحياتنا لكل حد بيستمع لنا من وين بيكون عم بيكون، إلنا زمان مش طالعين لايف، زمان مش طالل عليكم
0: أكيد.
1: بس قد ما اميره قالت ان شاء الله خليك ضليت،
0: ترجيته بدموع عيني.
1: الله يرضى عليك رؤود، كيفك رؤود؟
2: تمام الحمد لله.
1: شو اخبارك؟
2: يسعد هالمساء لك ولاميره ولجميع المستمعين، وان شاء الله حلقه يعني تكون حلوه ومميزه على الجميع.
1: فتاتي الخيال بتقول لك وين نطش طفرانين، انت قلتي لهم طشوا
0: انه عشان الخميس
1: اطلعي طشي عادي لو مشيتي بالشارع.
0: لا بالشارع ضروري.
1: انتوا جايين على جنين بعد 3 ايام ان شاء الله؟
0: رايح جنين؟
1: لا بس ان شاء الله يعني
0: ان شاء الله
1: بعد انه بعد فيش غرام. بحب جنين
0: اكيد، فيش بعدها جنين.
1: تحياتنا لاهل شيكاغو،
0: نور الراديو بوجودك، بتحكي لك تمارا.
1: تمارا
0: تحياتنا وجودنا يعني، وحكت بوجودك انه
1: مش حاطط فلتر يا ابو شام،
0: هو هيك
1: طبيعي رباني،
0: طبيعي رباني من الله.
1: شو الموضوع طيب تاعك اليوم؟
0: موضوعنا اليوم من رائد يعني. هو بعت لنا هيك، وبعت لي بالاحرى كم شت اسئله، فانا اخترت منه صراحه، حسيت السؤال حلو اللي بيحكي يا صدقي ورائد، انه هل الجيل الجديد عايش اسهل ولا اصعب من جيل اهله؟
1: اصعب.
0: يعني مين كان يعني مين شايفين اسهل العيشه اللي احنا هلا عايشينها كجيل جديد ولا الجيل اللي قبل؟
1: لا هلا قبل.
0: ليش اللي قبل؟
1: اللي قبل اسهل.
0: ليش اسهل؟
1: هاي طلعي سيدي كان اقول لك حط له رفيده ب 200 شيكل ومش رهاش مثلا، ابوكي ما صحلوش نص البلد ب 500 شيكل
0: ومكان ممكن
1: رائد سيدك ما صحلوش شيء،
2: بجوز معوش 5 دنانير كان برضو،
1: بس لا كانت حياتهم فيها بركه وفيها خير، اليوم لا.
0: على عيني وراسي، بس كعيشه كعيشه
1: كعيشه اليوم. اليوم اب مالك حبيب القلب، اليوم عندك شيء، عندك ايفون، اليوم بدك تعرفي بدك ايفون جديد، بدك سياره جديده. زمان ما كان هذا الحكي، زمان كانوا على البساطه.
0: تتفق؟
1: طبعا.
2: شوف انا يعني يعني يعني انا مع يعني الكلام اللي حكاه صدي كل احترام له، بس انا بشوف يعني زمان يعني احنا تعايشنا، خلينا نشبه الظروف اللي هي موجوده حاليا، ممكن هلا اصعب جو الحرب اللي احنا موجودين فيه، يعني ما مرش حروب بالعالم كله
0: زي هيك،
2: زي هاي الحرب موجوده، ولهلا تبعياتها والخناق الكبير اللي عماله بيصير في الضفه الغربيه اكثر واكثر كمان، والحواجز ونقول الاراضي اللي عمالها تنهب
0: معقد الوضع،
2: معقد كثير. وهلا الفرص الشباب اللي من جيلكم
0: انهدمت،
2: شبه انها انعدمت يعني. هلا ما يعني في شباب يعني مثلا نقول زي يعني نقول مثال صدقي بغض النظر بيقدم محتوى، في ناس بيعجبها في ناس بيعجبهاش، بس الزلمه قادر انه يطلع قرشه، مش قاعد في الدار بقول ماما اعطيني بابا كذا
0: مدع حاله
2: اخوه
1: يعني. انا باخذ على الداي 35 شيكل برضه رائد، مش مبين
2: يعني حتى لو خمسة يعني، هو في ناس مش
0: قادر تطلع حتجمها صفر
2: يا سيدي 35 شيكل، نفترض انه باخذ شيكل، ما في غيره قاعد يعني صدقي. لو شيكل بتاخذ، احنا مش فكره المسار قديش بتاخذ، صحتين على اللي عنده عقل وبيجيب اكثر كمان صحتين. بس الفكره انه قادر، في شباب قادره، بس في يعني في ناس هي يعني معها شهادات وتعبت وبتحاول، ما فيش لها فرصه، ما فيش لها وظائف يعني، في ناس المتوظفه صارت تخاف على وظائفها، الامور كثير اصعب بكثير. فبشكل عام انا بشوف كواحد، انا نقول انا وسطي شايف انه يعني احنا عشنا بشيء صعب، بس هلا انا شايف على الجيل الجديد هو أصعب، بس ممكن أسهل لإلهم صارت إنه الإنترنت والسوشيال ميديا خلت أفكار إنهم قادرين إنهم يشغلوا حالهم.
0: صح صح،
2: يعني هذا
0: 100% أسهل. أنا أتفق. تفضلوا.
1: عميد الحجي حبيب القلب الله يرضى عليه، خالد الطبعوني يسعد لي قلبك. ألو مرحبا.
3: مساك يا شبتي، يسعد مساك يا رايح
1: يا حبيبي،
3: يسعد مساك يا أميرة،
1: يا حبيبي
3: إن شاء الله بخير اليوم
0: الحمد لله.
3: والله كمان ما سمعنا صوتك أميرة أنت صح؟
0: صح.
2: أوه أوه أوه
1: أنت أميرة
3: حذرت إذن.
0: أهلا يا قاسم،
3: والله إنك بركتنا. أول إشي بنمس على كثير الإذاعة، والله يحماه ويعطيه الصحة، كل يوم نتصبح فيه ويخليلنا يا رب العالمين رمز نابلس. والله ما شاء الله عنده تعليقات يعني وصم الله عليه،
0: والله يحمه
3: إن شاء الله من زايد لأزيد يا رب. يعني حسيت المنصة عنده فائلي 20-30 ألف مواطن.
0: أخونا الثاني
3: أبو العيد وأخونا
2: أمي أبو العيد
3: مرة شو اسمه الثاني اسكندر
0: اسكندر
3: أحمد.
0: صح
3: شو اسمه
0: أحمد
2: عموله يا ولا
0: اسكندر وأحمد مزبوط
3: أحمد ما عمري شفته مع أبو العيد.
0: ان شاء الله بتصير تشوفه يا قاسم
3: ان شاء الله. الكلمة ياكل انت موضوعكم حلو وحساس. هاي الايام اللي احنا عم بنعيشها كانوا قبلنا يعيشوها بال67. هلا عندك مجيء السلطه لعند الكورونا كان الوضع اسهل واحسن، وفي تحويش مصاري وفي شغل وفي روحات وفي جيات. هلا بعد حرب اكتوبر الوضع تأزم، يعني الوضع اللي احنا عايشينه هلا كنا عايشينه بال67 لغاية مجيء السلطة. نعم. بعدين صار انفراجات على الشعب الفلسطيني، للأسف احنا ما استغليناش هاي الانفراجات. لا استغليناه نستثمر اشي في الوطن.
2: نعم.
3: ولا استغليناه نعمل اشي لمؤسسات ولا نعمل شغلات. اللي الحال المادية اللي عم نمر فيها الشعب الفلسطيني
0: سيئة،
3: لازم نكون مستثمرين به مثلا بمصانع. هلا مثلا انا في بتعرف غرف النوم في بنفصلهم دفات ألمنيوم مرات. هلا احنا بناخذ حق الدفة 180-190 شيكل. هلا في تجار للأسف صاروا يستوردوها من الصين يجيبوها 70-80 شيكل يبيعوها.
0: ايوه
3: يعني هلا ايش المحلات الايد العامله كسروها، الاحذيه كسروها، النجارين كسروهم، الخياطين كسروهم،
0: كلهم متضررين.
3: يعني الوضع لا حول ولا قوه الا بالله. يعني النفس الشريف بده نفس شريف. يعني المكنس اللي كنت اعمل عليه المفصلات للدفات شريت 3000 شيكل.
0: ايوه
3: هلا قاعد نام خلاص في شيء لا اشغال.
0: الله يهونها على الجميع يا قاسم.
3: لا مش علي انت تحكي
0: لك وتنفرج الاحوال. وانا بحكي بشكل عام.
3: يعني الحمد لله رب العالمين، يعني كان الناس عايشين كانوا يشتغلوا ويطلعوا ويجيبوا مصاري وحياتهم مستقله وما شاء الله عنهم.
0: ان شاء الله بترجع، ان شاء الله بترجع هاي الايام
3: يا ست اميره.
0: أيوة. إيه
3: وين بتسجلوا لترشيح المجلس التشريعي ولا خلصوا؟
2: إيه؟
0: لا عرابه الكتروني.
2: لحظه شوي، لحظه لا لا لحظه لا لا لا هو بيحكي على اللي بده ينزل.
0: بدك تسجل اسم
3: تشريعنا
2: تسجيل اسامي كمنتخبين. خلص
3: نائب نائب نائب
0: ابدا ينزل هو يعني
2: خلص اظن
0: خلص يا قاسم رائد بيحكي لنا.
2: اظن خلص. عارف انا يعني
3: جغرافيا
2: هلا اذا سامر هو بنساله.
3: شريت كتاب جغرافيا للصف الثالث ابتدائي ورابع ابتدائي ونفس الاشي تاريخ. يعني عرف بلدك، عرف وطنك، عرف الناس. يعني هلا في شوارع تمشيها بتعرفيش اساميها، في محلات بتمشيها ما بتعرفيش من اصحابها كان 20 سنة. يعني الدنيا كلها انبدلت وتغيرت.
2: والله كل شيء تغير.
3: يعني بس هدول يعني انه الواحد لما يكون نائب في المجلس التشريعي يساليه على شارع مثلا فلان وين الارصاد، جزء لك التعاون هذا موجود.
2: ان شاء الله يعني كل شيء في تغيير يكون في شيء منيح ان شاء الله.
3: هاي ان شاء الله تغيير يا رب. ويسعد مساك
1: ومسجدين حبيب القلب. شكرا.
3: ومسي على حال اثنين محمد النابلسي ربنا يعطيه الصحه يا رب العالمين.
0: آمين.
3: بنمسي عليه عيد شعبي له وابو علي بسامي كل من يسمع راضي وحياه.
0: ويسعد
1: مساك حبيبي القلب. حبيبي القلب بس بدي امسي على اللي عندي اول شيء. وين مريانه؟ عنك مريانه الله يهدي بالها يا رب بالسعوديه يا زين. هيكم على التلفزيون مباشر صحيح. جنجي تحياتي بيلسان الله يسعد لي قلبك. كندا بتقول لي قال مشهور الطفوله يعني شو قصدها؟
0: انه يعني من صاحي عليك وانت وهي صغيره، انه يعني متابعتك وهي صغيره.
1: أنا صغير.
0: هذا يدل انك انت خلص ختيرت.
2: سنه لك معناتها ختيرت.
1: سائد حبيب القلب، طب مهدي مخلوف حبيب القلب، سنابل الله يرضى عليك يا رب ويزيد سنابلك بالحياه يا رب.
0: امين.
1: ويخليك يا رب،
0: بس حلو كثير اسم سنابل،
1: ويزيدك ويقويكي ويخليكي ويحميكي وكل إشي.
0: اللهم امين.
2: طب خلينا نروح ل جلوباس، تعرفين
1: من وين انت؟ من لبنان.
2: البنوك الاسرائيليه تؤجل قطع علاقاتها مع البنوك الفلسطينيه. كان حديث انه خلص وبدنا نشوف لنا شيك، او يعني نفس البنوك كانت تحكي للسلطه نشوفوا لكم عمله غير عملتكم او كذا. فهلا في تاجيل كمان مره لقطع العلاقات بين البنوك الاسرائيليه
0: والفلسطينيه.
2: يعني الفلسطينيه لنشوف لوين احنا رايحين،
0: نشوف وين نروح لهناك.
2: هاي هم نطلع وننزل قاعدين على كل كلمة، طالعين نازلين مش عارفين وين نروح.
0: أم العبد يا مساء الفل، عبد الرحيم سلامة يسعد أوقاتك، أبو علي المسامي الحياة صعبة كتير، ما مرت علينا ظروف أصعب من هلا، الله يهونها يا أبو علي يسعد مساك. سام يسعد هالمساء يا سام، بحكينا ليش أنتوا يعني بتعدوا إنه إحنا عايشين، إحنا فقط بنتنفس، غيرنا بتنفسش يا سام. الحمد لله بحكي لك صدق، يعني احنا احسن من غيرنا.
1: يعني يا سام الحمد لله انت بتتنفس مثلا، كثير ناس بتتنفس ان شاء الله.
0: فانت بنعمه،
1: انت بنعمه طبعا،
0: انت بنعمه يا سام. طيب اذا سؤالنا اليوم بحكي،
1: اسمع يا قلوب، اسمع شو السؤال.
0: هل الجيل الجديد يعني اللي هو احنا نعتبر عايش اسهل ولا اصعب من جيل اهله؟ يعني لو اجينا بدنا نعمل مقارنه، مين كاين حياته اسهل او مين اصعب، هل جيلنا احنا ولا جيل أهلنا الجيل اللي قبل؟ على 2-3
1: قبل ما تحكي 2-3 بقول لك كله على البساطة كان زمان، وبدهم أغنية على البساطة البساطة
0: أي عند رائد. أو تقدر تشاركونا طبعا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وفاء محمود يسعد أوقاتك، صالح قطب يسعد مساك يا صالح، وعيد شعبيلا أهلا يا عيد، نجات يسعد مساك يا نجات. شو بدك تسمعنا يا رائد؟

0: ما تجيس.
1: انا بحب اغاني محمد رمضان
0: ان شاء الله.
1: كنت امبارح بحكي بهذا الموضوع بس مش هاي الاغاني الجديده يعني. في هلا ماشي يمكن كلهم انت ما تحبهم او تحديدا
0: كلهم
1: انت
0: بحبهوش.
1: بس انا كثير بحب لها اغنيه امبارح كنت بحكي لهم نمبر 1 والملك ومصباح علاء الدين وما في هذول بحبهم صراحه. وانساي تبعت سعد المجرد انا بحب انا بحب ذوق محمد رمضان صراحه يعني من زمان مش اشي جديد. بس هاي الاغاني الجديده لا يعني ما او ممكن ما اخذت وقتي انه اسمعها بس هذوك صراحه بحبها.
2: الله يحماك
1: وبحب تمثيله كثير.
2: الله يحماك
1: يسعد قلبك.
2: الله يسعدك.
1: طيب عيد بيحكي لنا شكرا على القهوه صحة يا عيد أيام زمان أحلى من هاي الأيام. تفضل إيش بدك تحكي؟
2: والله حظ الله
1: حسيت حالي قطعتك.
2: لا والله بس ما شاء الله أنا يعني معك بكل إشي بتحكي أميرة. بتعرفي إحنا السند إليك الخفي.
1: الله يسعد قلبك.
2: يعني إن شاء الله بتشجعي طيور الجنة معك
1: برضه. طفولتي
2: ماما جابت بيبي بابا جاب لي بالون.
1: أنا طفولتي طيور الجنة وطيور بيبي
2: أنا البندورة الحمراء
1: كتير بحبهم.
2: بتوزعوا قهوة تعالى ميت أهلا وسهلا بتنوروا تعالوا.
0: بس نسأل سامر قبل ما أسط التشريعي يعني هلأ لسه في عن النواب ينزلوا
2: لأني ناوي أنزل يا سامر.
0: في ناس سألوا هلأ
2: أنا ناوي أنزل.
1: فضل
0: ناس بتسأل
3: ليش البرنامج هذا له علاقة بالسياسة؟
0: كل شيء لا كل شيء
3: كل شيء خاص السياسة. أول مرة بعرف رائد الخروج بحكي بالسياسة.
0: هلا
3: احكي
0: تسحب في لساني
3: احكي.
0: هلا كان في سؤال يعني من المشتركين باب الترشيح وقف.
3: لا مشترك ما لسه ما بلش الترشيح.
0: للناس
3: اللي خلص التسجيل للانتخابات.
0: تسجيل الناس
3: يعني اللي ما سجل وصارت انتخابات تشريعية ما بنتخب. ما بنتخب.
0: أنا هذا اللي
3: كان مسجل وشارك في البلديات في نابلس ما صار انتخابات.
0: بس مسجل.
3: أي حدا مسجل. أنا مثلا مسجل من 2005 بضل عادي بضل اسمه. اللي مسجل مسجل. هلأ اليوم بقولوا إنه يعني في بيان إذا سريعا بدي أشوفه بقولوا إنه هم مرفوعة نسبة التسجيل أو ارتفعت نسبة التسجيل خلال هالفترة. بس هو خلص اليوم التسجيل.
2: أنا ناوي أسجل. سجلني سامر.
3: ما خلاص بح.
2: راحت علي.
3: كل سنة أنت سالم.
2: عاد نازل بحملة قوية.
3: بارح العصر. خلاص ما في مشكلة. اللي إجوا على مدارس.
2: أنا بدي أسجل أنا أنت ينتخبوني مش أنا أنتخب.
0: لسه.
3: لا ما هو إذا أنت أصلاً مش مسجل ممنوع تترشح.
2: لا أنا بنتخب كل فترة.
3: هاي بيقولوا ارتفاع نسبة المسجلين في الضفة الغربية إلى 87% حسب كلامهم. أعلنت لجنة الانتخابات ارتفاع نسبة المسجلين للانتخابات التشريعية إلى 87% بعد إضافة أكثر من 32,000 ناخب. 32,000 كان في فترة التسجيل صار له أسبوع انتهت امبارح العصر. صار عدد المسجلين بالضفة 1,620,000.
0: وكمان في خبر هلا سامر على قصة البنوك إنه لسه أجلوا تقطع العلاقات إنه تقطع البنوك اللي
3: لسه إسرائيل ما قررت بس ما نفذته لسه ما تنفذ.
0: قرر مش راح يقطعه.
3: لا وانت ادرى
0: والله
2: اي قائمه
0: اسمع سامر ما دام في مم ما فيش قطع.
2: اي قائمه اي قائمه بتبحث عن عضو فعال انا بالخدمه ادفع عني 6000 دينار وانا جاهز
1: ان شاء الله. ادفع لك شيء بس
2: بدي اسرق.
1: ايه
2: شو بدي اعمل؟ بدي استغل مصالحي.
1: سامع الحكي يا سامر
0: ما راحش
1: هذا لا يوصل.
0: ما عادش على الكرسي ومن هلا بفكر شو يعمل.
2: والله والله اشتري سياره موديل سنه.
0: يلا يا سيدي
1: ماشي. طيب نروح لنجاة. نجاة بتحكي لنا انه الجيل الجديد بيعيش حياة اسهل ماديا وتكنولوجيا بس اصعب نفسيا واقتصاديا. الجيل الجديد عانى مين؟
0: الجيل الجديد كملي لانه في اتصال متاخر عليه.
2: انا بقول لكم بديش اطلع في البرنامج. انتوا بتطلعوني فيه. الو مرحبا.
4: مرحبتين يا صديق.
2: يا هلا وغلا
4: فيك اكثر. يسعد مساك. ما
2: بدي ست سهى كيفك؟
4: احلى شيء.
1: ما سمعتك عيد.
2: كيفك ست سهى؟
4: الحمد لله. كيفك انت؟ بحكي لك ما بدنا اياك تترشح لاي شيء لانه بنخسره.
2: ليه يا ست سهى؟ والله نفسي.
4: لا لا اخليك هيك حر طليق ابن الشعب محبوب للشعب. خلص
2: الله يسعد قلبك يا ست سهى.
4: الله يسعدك. تحياتي ل رائد ولأميرة.
1: يسعد اوقاتك.
4: اسبوع حلوه وسعيده لكم كمان
1: للجميع يا رب.
4: آمين يا ربي. بالنسبة للسؤال هلأ كل جيل وإلى وقته. الجيل زمان كان يعني عايش على البساطة وكل شيء، بس كان في افتقار لأشياء كثيرة في حياتهم، بس كانوا الحمد لله متأقلمين وراضيين لأن البساطة كانت موجودة والمحبة موجودة والترابط موجود. لما هاي الأشياء موجودة الحمد لله كل إشي بتقدر عليه بعديها. يعني كان الجار أخو الجار، ما كان بس الابن يركن على والده، لا الجيران أهل، الأقارب أهل، كل الناس مع بعض كانت زمان متكاتفين في الفرح في الطرح، الكل يلقى بعض زي اليوم ولا إشي له قيمة. اليوم كل إشي عندنا موجود والتطور التكنولوجي موجود، بس للأسف إحنا مش موجودين. صحيح. إحنا مش موجودين، أبنائنا مش موجودين، إحنا يعني بس عمالنا بنضيع بهالوقت وبهالأيام وبنحرق بهالأيام. إننا نحط الهدف أمام عيننا، لا أصبحنا محبطين يأسانين إحنا وأبنائنا. يعني مش عارف الواحد شو يحكي. زمان كان لما بده ينعمل الفرح الكل يشارك، مش بس ماديا، هذا وقت بجنب أخوي، بجنب أولاد عائلتنا، بجنب أولاد حارتنا، نوقف كلياتنا مع بعض أسبوع وأسبوعين. اليوم بتروحي على الفرح يا دوب إذا بدك تعمل الواجب ومحملة حالك مية جميلة. في فروقات كتير تغيرت والوضع زاد الطين بلة زي ما بقولوا هالوضع الحالي. فأنا بقول زين جيل زمان أفضل كان عايش من أيام اليوم رغم التطور التكنولوجي وكل شيء. أنا بقول جيل زمان يا ريت نرجع لزمان، يا ريت ترجع المحبة زي زمان،
1: نرجع يوم واحد
4: ما ينسى أخته، الأهل ما ينسوا بعض. يا ريت.
0: شاطر سامر، بدي أعمل مداخلة سامر.
3: تعب. مساء الخير، كيفك؟
4: سعد مساكم.
3: اليوم سمعت مقولة من أحد الأشخاص بقول كانوا يحكوا عن الأجيال اللي قبلنا، يعني أنا مواليد الثمانينات أول الثمانينات، تخيلي كان يقول عليك. بياكل ما بيشبع، بروح ما بيرجع، مش عارف فهو شو بقول لي هذا الزلمة، بقولي تخيل هيك كانت صورة، يعني هيك كانت الأجيال زمان هيك يوصفوها، فما بالك جيل اليوم. يعني إذا زي الجمان اللي عفوا اللي بتحكي عنه نفسها ترجع له، اللي ما فيش مشاكل، بعيد عن السوشيال ميديا، اللي كان يرد أبوه أمه، كان يأكل وما يشبع، يروح وما يرجع، يسمع يتنادي عليه وما يسمع، هيك كانوا يوصفونا تخيلي. فما بالك نوصف جيل اليوم.
1: لو انت شو رأيك مين أسهل
3: الجيل؟ الحياة
1: هلأ ولا جيل
3: الحياة أسهل ولا الناس أصعب؟
0: لا
3: الحياة، هي الحياة أسهل بس
0: الجيل الجديد، الجيل الجديد
3: ماله
0: هو حياته أسهل
3: ولا مليون مرة مليون مرة حياته أسهل. ما نتخوت على بعض، هذا الجيل مدلع، ما نتخوتش على بعض، مدلع يعني. عفوا هلأ إذا بدك تفتح مجال يعني شوف اللي هلا اعمارهم مثلا بالخمسينات كيف كانت طفولته بالورشه بالاجازه الصيفيه، او انا بالورشه كنت اقضيها،
2: كانوا عملوا حالهم اليوم بس عملوا حالهم
3: ولا اليوم عفوا نادي صيفي وسباحه ولا مش الكل، ما منعمم انا ضد
2: التعميم بكل شيء.
3: زمان في ناس كانت مرفهه وما زالت، وفي ناس بس قصدي لا الحياه اسهل مليون مره اليوم، كل شيء متوفر. عفوا هي اقل كلمه، كل تقريبا يعني
0: نرجع لحياه الفرص
2: كانت زمان.
0: حاليا اصعب شباب الايام من حاله بالسهوله اصعب،
1: بس كعيشه هذا الجيل
0: كاوش يشتغلوا
1: كعيشه هذا الجيل صح.
0: طيب ناخذ اتصال. الو
5: يا عميد. الو الله يسعد اوقاتك يا رب.
0: يا هلا يا هلا، يسعد مساك يا رب.
5: كيفك يا استاذ؟
0: تمام. هي جبنا لك صديق كمان.
2: كيفك شو اخبارك عبد الله؟
5: هلا بعمي صدق اللي قاعد بفلسطين وهو مش عامل فيها شيء.
0: ايوه
2: شو اعمل
5: يا عم؟ اطلع على لبنان شو قاعد تعملها؟
2: شو اعمل؟
1: اطلع على لبنان.
2: اطلع على لبنان
0: عملنا جوائز مما بالشباب بدهم،
5: ومثل برامجك الحلوه والدعايات تبعونا.
2: يا حبيب القلب
0: جوائز مما
5: بتلاقي مره بتنجح اكثر بصراحه.
2: عبد الله من وين انت؟ من نابلس صح؟ ضربك هديه خرجتني
5: بدك
2: تربي احنا هديه؟ والله
1: احرجته
0: لتر صدر هلا بقول لك بدي اجيبهم.
2: لا في كريمات قال لي العدل انه نربحهم.
5: شوف ان شاء الله يعني عمالي بضبط اموري، بدي اطلع على بلاد برا او اوروبا.
0: حلو.
5: وفعليا هذيك الليله كنت قاعد بيني وبين حالي بفكر
0: يعني هجره خلاص هجره.
5: لا مش هجره طبعا، اكيد يعني سياحه فقط.
0: سياحه
5: زي ما بيقولوا شهر عسل وراجع.
0: ليش لا؟
2: اذا بدك رفيق انا جاهز
5: صدقي. ولا الامانه كنت قاعد بيني وبين حالي، طلع لي فيديو على التيك توك لك، قلت بيني وبين حالي للامانه صدقي من المفروض برامجه هيك رايقه وهاديه وحلوه وضحك ومسخره، عبلاك برا مش من المفروض
2: ها. اه والله
5: اكثر خيي هون احنا بنفهمش بالفرفشة.
2: بستنى دولة تشتريني برا هو
5: بصير
2: ها والله
5: بصير برضه. يعطيك الف عافية. وبالنسبة لسؤالته
2: مين احلى والله انت خربان مين احلى هون ولا برا؟
5: شوف شوف صدق للامانه احنا هون بندمن وبلد
0: حلو العين مدله
2: بكفي هون الواحد بين اهله وناسه. علي 100 يمين اني كاذب لو بمسك سلك الكهرباء ما بطلع من هالبلد.
5: صدق الاحتلال دمرنا احنا خرب بيتنا على الاخر.
2: طب مين بتقول لعبد الله ايامنا هاي ولا ايام زمان؟ لوليتا غزل مؤيد
1: بأيام زمان
5: طبعا
2: صحيح
5: الأيام الحلوة الأيام هاي الأحلى
0: أيام زمان أحلى من هاي الأيام.
5: لا أيام زمان البركة أحلى
1: البركة أحلى.
0: تعرف إنه إحنا خلينا نقول يعني نقول تعرف إنه كنا يعني بنشتغل كنا وكذا ونقول مش عاجبنا كانت الحياة. تخيل
5: كمثال مرفهين هلا الجيل الجديد هذا مرفه كثير زيادة عن اللزوم. جيل زمان مثلا بتلاقي الولد عمره 14 سنة بيشتغل بعرض وزي الحوت خلاص
0: يعني يعني هلا حبت الكيتكات من من اي حدا بمسك. احنا بالكيتكات ممكن نشوفها كنا بالشهر مره مثلا
2: كنا عايشين على مثلاً. والله كنا عايشين على الهاي هاي والاولويز
1: يعني
2: بتذكرها
0: كل شيء هالايام كل شيء يعني
2: هاي هاي حبتين اولويز حبتين نشتريها انا واصحابي وكل واحد ياكل اصبع.
5: كأنه اميره معكم والله
2: يسعد اوقاتك. انت ما صحيح
1: بدري والله
5: والله شوف اميره ما هم مش
1: والله بدري يا عبد الله
5: مش معطي مجال لحدا
1: مش مشكله بيطلع لهم رائد صدقي مش مش فرق بيننا.
5: المهم ايام زمان كانت بركه اكثر من هلا يعني هذا هو الجواب الوحيد المخطئ. فعليا البركه راحت بايامنا
1: فيش بركه
5: وصد ايه على لبنان تقعد شهور مصيحه.
2: يلا انا جاهز اي سبونسر بده دعايه يتواصل معي للبنان.
5: انت عمالك بتضيع مستقبلك هون يا صاحبي مع انه ما ضلش مستقبل يعني سنتين اللي ضلوا له.
2: والله لو تعرف كم مرض فيي
5: انت تعود تعيد. الله يبعد عنك المرض يا رب على جميع
1: المستمعين. اللهم امين يا عم.
0: يسعد مساك يا رب.
1: يسعد مساك اهلا وسهلا. طب انا بدي ارجع اكمل تعليق نجات لانه قطعناه مع الاتصال. كانت بتحكي لنا أن الجيل القديم عانى من التعب البلدي أسوة الحياة أما الجيل الجديد بيعاني من التعب الذهني يعني وقلق المستقبل. لكل زمن تحدياته ما بنقدر إحنا يعني نجزم أو نقرر أن جيل عاش أفضل من الآخر بشكل مطلق. الله يكون بالعون آمين.
2: أنا صلي على رسول
1: عليه أفضل الصلاة.
2: أنا مش من الجيل القديم تمام
1: أكيد
2: بس أنا واكبت واكبت واكبت
1: ولا الجديد
2: لا لا واكبت انه ايام ما كان في لا انترنت. كنا بتذكر يا سامر خويري على التليفون سلك التليفون نحطه في الكيس
0: كونكت تعمل كونكت وكذا
2: وشات عيون كنا نقعد انا واصحابي نخرفن بعض عليه. ما علينا اليوم انا اكون باسم بنت بكره صاحبي وعايشين حياه حلوه. بتذكر لا كان في موبايل ولا كان في نت ولا كان في اي شيء. بتذكر لما كان في فيلم جديد بده ينزل من قبل بشهر عروتانا ولا ميلودي يقعدوا ينزلوه قريبا كانت حياة أحلى والله العظيم. هذا اليوم أنت بتقعدي أنت وأهلك ولا واحد فيكم بيحكي مع التاني كله ماسك موبايله وقاعد بيحكي في موبايله.
1: كانت أيام حلوة يا
2: كانت بشير. هناك أيام حلوة
1: كانت.
2: اليوتيوبر عبد الله أسامة تحياتي
0: وجوز برضو يعني ليش ما لهاش طعمة صار بالوقت هذا كل شيء صار أنت سهل أنك تملكه. يعني فيش تعب وانت بتملك الشغل
1: ليش لا ما بتبذل مجهود
0: يعني نقول الأولاد جوالات معهم بسكليتات معهم يعني البسكليت كنا نحلم فيه يعني كل شيء ممكن
1: كل شيء موفر
0: ممكن واحد عمره 17 سنه تلاقي معاه سياره
1: طبعا
2: اقسم بالله يا رائد كان ابوي ينسى جواله اروح احمله بالبيت كان هيك كان نوعه بيفتح باب وفي انتين اضل اكزدر فيه هيك بالحاره
0: بدي اتفشخر
2: كل ما اشوف حدا احطه الو الو مرحبا
0: مزبوط مزبوط صحيح هيك كان صحيح كان.
2: بعدين قال نزل كل مكان الجوال اصغر كان احدث اوف
0: هلا الابايات ما حوش جوالات الاولاد مع 2 3 شوف قلبت.
1: كل شيء الآية بتنقلب عن جد كل شيء
0: بيصير ومش حلو ومش حلو انه يكون الوضع بهذا الصورة هاي
2: انك فالزمان احلى رقودة
0: يعني زمان احلى ممكن ممكن لما تكبروا
2: نقول هذا الزمان احلى ممكن هذا حياتنا مرة
0: ما بعرف بس في الحرب بهاي العينة ما اظنش يمر في حياتنا اشي اصعب من هاي
5: بعد الحرب
1: من هاي الايام ولا مرة كنا نحكي عن كورونا صعبة يا ريت ترجع ايام كورونا
0: كورونا حلوة
1: يا ريت ترجع ايام كورونا ولا
0: الارجل مبسوطين معنا اتصال يا جماعة الخير. الو. عليكم السلام.
6: شو اخباركم يا عم؟
0: الحمد لله تمام التمام. يسعد مساء.
6: واحد فيكم رجعني للتسعين وواحد للثمانين درجع كلا ستين.
0: نرجع ثلاث سنين قبل الحرب بقول لك.
2: والله
6: ايام ما كان فيش تلفزيون، ايام ما كان مش تليفون، التلفون هذا المنول هذا
2: اللي ابوك يطلع على السطوح يقول لك ظبط الانتين
6: عشان نتصل فيه ولا الأديرة. روح هناك عشان الواحد يوصل اول شيء لل على البريد ومن البريد يحولك وشو بعرفني يعني. شيء ما شاء هذا التطور كان ايام عندنا بالا.
0: نعم
6: تطور.
0: نعم صحيح.
6: صراحة عيشة أول أنا بنظري يا ريت أرجع 50 سنة لورا. يا ريت أرجع أكل سكر وزيت سكر وسمنة. أنا بأكل أنا رائد.
0: آه.
6: شوف لي واحد بأكل سمنة وسكر.
0: ما حدش بأكل سمنة وسكر هلا سكر بعمل.
6: سمنة.
2: لازم الحلقة الجاية عن الطيبات.
6: إن نأكله مع خبزة.
2: أنا ماشي فيه.
6: اليوم ما فيش. كنا عايشين على الطاقة بس التطور شو. اللي صار والأيام ومتطلبات الحياة صارت خلت الدنيا صعبة شوية يعني ماديا مش كنا عايشين على البساطة.
0: نعم
6: بسم الله أحلى
0: أحلى. آه والله أحلى. نحط الزعتر ناكل الله. نحط لبن ناكل. هلا بتحط لحمة وزعتر وجبنة مش عاجبه الأولاد بوهم بديش
6: كان في الشواية
0: برجر.
6: كنا نشرب المية من الجرة
0: أيوة
6: ومن بريق الفخار. نعم. أنا بتذكرها لحد هلا ونحط آل شاشة عبر الفخار حتما ينزل إشي بقلبه.
0: نعم صحيح.
2: وإربة إربة
1: إربة لهلا الإربة
0: إربة موجودة.
6: لا كم كان هالكلمتين الصغار هيك بركن هيك راءت مع النشي.
0: يلا
6: من زمان كان الفطور خبزة وجبنة وخيار.
0: ما هو نحكي قاعدين
6: اليوم الصبية واقفة في المطبخ محتارة بين الأندومي ولبس النظارة.
0: أيوة
1: حلوة على العافية.
2: قامت أكلت خيارة وراحت قعدت مع الجارة.
6: اليوم صار على الاستقبال على الجروب بطلنا نعرف الصبية من الختيارة.
0: والله
6: بكياج ورموش غدارة.
1: الله
6: صحيح ولا لا؟
1: 100%
2: والله على الحكي لازم اربحك اسوارة.
6: والله والشاب صار يلبس اسوارة زي ما بتقول. يعني اقسم بالله قلبك الدنيا قلبك الدنيا.
2: وهي دخلت علينا يارة.
6: الختيارة اسمعني الختيارة بطلت الختيارة بطلت تعرف إنها صبية ولا ختيارة.
0: والله هذيك مرة ما شوف الفيديو اللبناني
6: تذكرين والمكياج
0: والرموش شكلها أكبر أصغر من بيت
6: تفكرها صبية مضبوط ولا لا؟
0: مضبوط.
6: الله يجبر هالشعب.
2: والله
0: آمين آمين
6: يا شدي.
2: يا حبيبي
6: زي ما أنت هلا بنقدر نحكي معك لما توصل وتصير ناعم بدنا واسطات لا نحكي معها.
2: مرة يا حبيب
6: والله بدنا
2: واسطات. أنا من الشعب للشعب.
6: شكرا إيه وبارك الله فيكم على البرنامج الشيخ ونحب نمسع جميع مستمعي الراديو حقيقة.
1: يسعد حياتنا
0: لك. يسعد مساك.
1: أهلا أهلا وسهلا. سمعنا أغنية يا رائع.
2: أغني أنا فكرت أنت والله بدي أخلع كنت موال
1: أكيد لا
2: الله يكون ناوي
0: بس

0: تمارا بعارة يسعد أوقاتك والله يا أمير الجيل هذا، الله يعينه على زمانه، لأنه هذا جيل لا يتحمل مسؤولية بزمن صعب ومرير ودمار نفسي وجسدي بسبب الأوضاع يعني اللي إحنا منعيشها. يعني طفل ما بلحق يتعلم بالمدرسة إلا هو خارج حتى يساعد أهله بسبب الوضع الاقتصادي، تقريبا جيل التجهيل هذا اسمه يعني. وكمان السوشيال ميديا
1: جزئية برضو مهمة.
0: كمان السوشيال ميديا ساعدت على الانفتاح والفساد بشكل كبير كتير، يعني الطفل بتحسيه أكبر من سنه بسبب السوشيال ميديا وقلة الوعي عند بعض الأشخاص، فهمهم الوحيد أكلهم وشربهم فقط، وهذا كله أثر سلبا من مشاكل قلة أمان اطمئنان وسوء تربية وأخلاق. أما جيل زمان كان عايش على الفطرة السليمة والبساطة. والله زميتوا فينا كتير أنتوا بهالحلقة هذه، ربالكم يعني.
1: شادي ياسين شوف شو بحكي لك.
0: يلا.
1: حتى الإذاعة كانت إذاعة يعني مونتي كارلو وهنا صوت القدس. أما اليوم صوت وصورة والحمد لله شايفينكم الثلاثة
0: موجودين. يعني هلا أحسن يعني. يعني هلا أحسن.
1: لا بالنسبة لي أنا كرائد أنا عشت تجارب يعني كلها كاملة. أيوة. أنا بالنسبة لي الإذاعة زمان أجمل بكتير، وإن بحكي عن إذاعة وصوت بدون ما يبين المذيع لسه
0: عنصر التشويق
1: أجمل. هلا حاليا أداء مش شرط يكون الصوت واو، مهم الأداء ومع الصورة غالب الجو، بس الزمان كان الصوت له حضور، الناس بتكون يعني
0: تستنى
1: تحلم في هذا
0: الشخصية هاي تبعت الصوت.
1: أنا واحد من أنا واحد من مثلا مستمعين مونتي كارلو، كنت صغير عمري 10 سنين وكيف حبيت الاف ام وشغل الراديو من ورا مونتي كارلو.
0: ايوه
1: جوهم كان كتير حلو، يعني جو اي ام كان هم، بس هو كان يشتغل زي الاف ام، ما كانش لسه بزع زماني بنقول لما كان من 10 سنين ما كانش في اف ام لسه، لسه الاف ام مش ظاهر كان عندنا في, في, في, في, في, في, في الوطن العربي ككل، يعني ممكن كان شوي هيك في اوروبا وامريكا، بس منهم يعني حبيت شغل الراديو هذا
0: حلو. أبو غالب بحكي لك خليك يا سد ما تترشح، ما بدنا نخسرك يعني، يسعد أوقاتك يا أبو غالب.
1: خلاص خلي سامر ينزل.
0: خلي سامر ينزل. نخسر سامر مش مشكلة، نخسر سدي. وفاء محمود، أيام زمان كانت الحياة غير، الناس غير، النفسيات حلوة، القلوب صافية، الناس كانت تحب الخير لبعضها، والبيوت مفتوحة للغريب والقريب، كنا بنشوف الحياة بجميع ألوانها ونفرح من أشياء بسيطة. يسعد أوقاتك يا وفاء.
2: ملاحم خطر. الأمير حبايبنا تحياتنا لكم.
1: ألو
2: ألو مرحبا.
3: مرحبا يسعد مساكم.
2: كيف حالك صديقي؟ هلا
3: راضي حياة.
1: نعم
2: أبو محي من البلدة القديمة.
3: أبو محي من البلدة القديمة من جوه. هلا إيه تمر أقول جبات كل.
1: خلاص.
3: أنا شايفهم. الله يسعد مساك يا فدي ويسعد مساك رائد أمير ويسعد مساك.
0: مساء الفل يا حازم.
3: هو سامر.
0: سامر موجود. هي تفضل. هي.
1: تمام. قاعد بضحك سامر.
4: حازم مساء الخير.
5: حازم بسيوني بسيوني.
4: كيفك يا حازم؟
3: ألف عافية. والله حبيبي. الله يقويكم يا رب وما شاء الله عنكم.
4: يسعد لي عمرك يا رب.
3: الله يديم هالأمات الحلوة.
4: والله أنا صرت أفكر أترك البرنامج الصباحي تبع الأخبار وأجي على برنامج المساء.
2: أداك كله خروبي ولا فينا؟
4: لا أمين. دكتور أمين أبو عمر. يعني أداك كله سمة بدن عري. والله عن جد. يعتق الله يكون بعد الناس طبعا.
3: عمي بس برضه يعني ما تضبطش الناس ما تتصبحش بصوتك يعني.
0: بدون سامر والله ما هو حلو الصباح للأمانة.
3: أعوذ
0: بالله.
3: يعني ما شاء الله عنكم كلكم، يعني كل حدا فيكم بعض عنده حضور مميز وما شاء الله عنكم أجمعين يعني.
0: الله يخليك يا
3: وهاي حلو. يعني إشي بنفتخر فيه براديو حياة إحنا.
0: شكراً
3: بنعتبر حالنا ضمن أسرة راديو
0: حياة. أكيد أنتم منا وفينا يا حازم.
3: والله على راسي يا أميرة. هلا بخصوص الموضوع اللي بتحكوا أحلى إشي والله. خلينا نحكي إنه الجيل القديم أحلى من الجيل الحالي. هلا السهولة اللي إحنا فيها هاي الأيام هي اللعنة اللي علينا.
0: حلو.
3: والله هلا إحنا يعني
0: في ناس زمان... في ناس شايفين السهولة إنه إشي كتير حلو، إشي كتير منيح، محقق لي كتير شغلات، معطيني فرص كتير، يعني في ناس ماخذينها بصورة إيجابية.
3: ما هو الاشي فقد الطعم تبعه.
0: صار انه يعني خلص كل شيء هيك متاح مش حلو هو صراحة.
3: نعم. اكيد ما ما في عندك متعة لما بتوصل للاشي اللي بدك اياه او للهدف. يعني زمان كان بدهم لما بده يعمل حدا مقال او بحث علمي ينزل على مكتبة البلدية يتصل على اي واحد بده كتاب يروح عنده ياخذ يجتهد. اليوم على شات جي بي تي بتعمل احسن مقالة
0: وانت قاعد صح
3: مثلا، او طبعا انت ما بتكون فاهم منها شيء
1: خلص،
3: ما بتكون فاهم منها شيء لانه بس نسخ لصق. بينما من
1: صحيح
3: من اول كان في عندك المام بكل شيء، اليوم في شيء، هاي هي المشكله.

0: واحد دوره على اكمل وجه. اليوم اختلف الكلام، اليوم كلنا بده كل واحد يقعد بقالب هو مش قده، كل
1: ايوه
0: واحد بده يطلع من التوب اللي هو فيه. وفي مثل قالوه زمان، اللي بيطلع من توبه بيعرف. بس في بعض الفئات لما بتطلع بتخرب على طبقات مجتمع كامله. يعني على سبيل المثال، هلا اذا كل الفلاحين مثلا تركوا اشغالهم بالارض، اللي بده يصير زياده بالنسبه للناس اللي معاها سرطانات، لانه بدنا نعتمد على المواد الغذائيه
2: خلص، ما
0: المصنعه.
2: فيش حدا بحرط ارض هالايام، ما انت كل
0: ما
2: خضره
0: عشان هيك
2: وفواكه
0: احنا
2: مش
0: ما
2: منها
0: عشان هيك
2: بتزاد.
0: تعال تطلع
2: اه
0: ما
2: صحيح
0: عشان هيك تعال تطلع
2: صحيح
0: شو اللي بصير
2: صحيح
0: فينا.
2: صحيح
0: احنا اختلف، هلا الليل ربنا خلقه للنوم والنهار للمعيشه، احنا قاعدين بننام بالنهار ونشتغل بالليل
3: اه والله
0: مثلا. هذا
2: صحيح
0: كله ما بيأثر علينا، بيأثر على اعمارنا. ليش اهل زمان بيعيشوا اكثر مننا؟ كان الواحد فيهم
1: معمرين.
0: بعد العشاء يصلي العشاء يحط راسه وينام، بتلاقيه من الفجر قايم بيعيش بالنهار، بيشوف النهار قديش
2: نعم
0: طويل بيستمتع فيه. اليوم احنا بتفوت فيه على 10 زي كانه لاحق كذب، ولا على 6 بركض وراك بتعرف شو، انت لبست البنطلون على الشقلوب ولا مزبوط، مستعجل مش عارف ليش، انت بس مستعجل
2: صح
0: عايش مش عارف. بتوصل الشغل بتلعن الساعه اللي وصلت فيها على الشغل، وانا بدي اخلص بديش اشتغل وغيرك أو زمان كان في رضا، اليوم ما في رضا.
2: ما حدا راضي
1: لا رضا
2: بالرب، ما
1: ولا
2: اسم
1: قناعة،
2: 100%
0: ما حداش راضي، فيش عندنا رضا بإشي ولا
2: صحيح
0: حدا راضي.
2: صحيح
3: في راضي
0: وبس،
3: المحصل صديقي.
0: ويسعد كل أوقاتكم إن شاء الله، نهاية أسبوع جميلة. يعني خلينا نحكي كوكبة من فنانين راضي حياة معنا.
1: الله يجبر
3: خير
1: يرضى
3: عليك، وقصده عنا كنا مع
0: الله.
3: الأدهم حبيبي.
0: الله يسعدكم يا رب ويعطيكم ألف عافية.
1: يعافي قلبك يا حازم. أهلا أهلا حمزة شنار، يسعد مساكم جميعا ومساك يا حمزة. والله حازم فهمان ومثقف الله يرضى عليه.
3: آه
1: والله جوهرة
3: حازم.
1: جوهرة
3: آه
1: حازم
3: والله.
1: وردة البنفسجي يسعد أوقاتك. عدي،
3: هلا وردة البنفسجي
1: عدي
3: لسه
1: الدخيل
3: زي زمان.
1: بعدها زي زمان. عدي الدخيل يا مساء الخير، بحكي لك الكاتكات ما تنساها هاي
3: زاكية. الكاتكات والله مش الكتكات،
1: لا كاتكات اللي بتروح نصها على الأرض.
3: اللي هلا عملوا فيها ترند جديد.
1: ترند زاكية صراحة، كتير زاكية. كمان عندنا سلطان، مساء الخير كيفك يا رائد. بالنسبه لراديو مونتي كارلو، بتتذكر المذيعه جاب الطيف؟
2: لهلا موجوده،
1: كانت مذيعه من الاخر وطلع
2: نعم.
1: عمرها بايامها 60 سنه.
2: لا لهلا عايشه، لهلا عايشه بس
1: عايشة
2: هي مكانتها كبيره.
3: هلا 101
1: 101 نعم.
2: لا صوتك كان رهيب رهيب جدا.
1: تمارا اولادها من هم صغار بتحكي لنا بالشغل حتى يوفروا حق الجوال، ما كانوا يطلبوا الجوال لا منها ولا من والدهم، اي شيء نفسهم فيه يشتغلوا ويحوشوا حتى يشتروه. هذا على فكره شعور كتير حلو، ما يطلبوا بس كانوا يعتمدوا على حالهم. هذا الاشي كتير حلو، يضل مع الولد من هو صغير على فكره يعتمد على حاله، يجيب الشغلات اللي هو بيحبها من المصاري اللي هو محوشها. فهذا شعور عن جد كتير حلو، حلو الواحد يتعود عليه من هو صغير. سام بحكي لك، مين احلى مذيع كان براديو مونتي كارلو يا رائد؟
2: انا كنت احب حكمة وهبة بصراحه.
1: حكمة وهبة، وهبة ولا وهبة؟
2: وهبة. المهم
1: بقرب هيفا،
2: هو توفى بعمر صغير، صار مع توفى بعمر صغير الله يرحمه، وكان معه سرطان
1: الله يرحمه. بس يعني هذا هو حكمة اللي مفضل عند رائد يا سام. طيب عندنا كمان ميرا أبو غزالة، يسعد أوقاتك يا ميرا. يمكن بس رائد لحق رح تحكي عنه، يوميات أبو رامي ومساء الخير، مجلة التلت كست وعمان
2: تلتكس هاي بتيجي سكرول على التلفزيون تقرا عليه.
1: وعمان الاولى وعمان الثانيه، واخبار الساعه 8 على قناه اسرائيل، والتليفون الارضي الارقام القرص اللي بنحط عليها افل. اكبر طموح لنا كانت لعبه جيم بوي اللي هي اتاري، مثل الاله الحاسبه والوكمان والكاسيت والبي سي، كان بالعرض ويشغل بفلوبي دوز، ويا هدات البال من الله. تذكرتهم رائد هدول كلهم؟
2: كل هدول يعني كلهم بعرفهم، بس مش يعني الالعاب هدول يعني مش مودي، بس بعرف يعني كنت اطلع.
1: والله حلو. يسعد اوقاتك يا ميرا.
3: تتذكر
1: كثير حلو
3: رائد، بتذكر انا زمان بعرفش يمكن سامر ورائد بتذكروها، كنت على تليفوني العمومي ابو الشيكل احط الشيكل ارن على اصحابي يحكوا لي وين هم بدون ما يفتحوا خط، بدون ما انا اكبس السلم وبعدين ارجع ينزل لي الشيكل.
2: مزبوط.
3: كنت اعملها
2: كانت.
3: وبعدين كنا ندور على بطاقات هاي نقعد نعبيها اللي ناسي مكاني. والله يعني
1: والله
4: ويمكن ما تفر مش مهم يا ويلي
2: بس يعني حكوا توهب غني بهالاغنيه.

0: انا وسام نتفق
1: انه
0: شوف ايش كتب
1: سام متغير اخر
2: رقوده بتتذكر
1: اتفق معنا
2: رقوده بتتذكر وقفت اقول لك
0: اه طبعا
2: حلو كان حلو كان
0: جد حلو
1: اه سام بيحكي لنا فعلا كان احلى مذيع بكل الاذاعات حكمة وهبي ومات فجأة زي الكبير عمر خورشيد مين عمر خورشيد
0: عمر خورشيد عمر خورشيد لا افضل لاعب جيتار جيتار بالوطن العربي كان وكان يطلع مع عبد الحليم حافظ وام كلثوم بس كان يعني بيلعب لحاله شيء رهيب على الجيتار
1: حلو يعني رجعناكم لايام زمان
0: اخو اخو اخو شريهان
2: اه
0: اخو شريهان ممثلة. الممثله شريهان
1: عرفتها
2: صاحبه سعاد حسني
1: ايوه طيب عبير مبروك يسعد اوقاتك برايي بتحكي لنا كل جيل عنده تحدياته الخاصه اما نجات كانت مذيعة فريدة الزمر يا رائد اللي هي اللي حكينا عنها عبد الرحمن محمد يسعد أوقاتك يا عبد الرحمن احنا يعني دقيقتين ورح نختم سؤالنا اليوم بيحكي انه هذا الجيل الجديد عايش اسهل ولا اصعب من جيل اهله اي حدا بيحب لسه يشاركنا قبل ما نختم على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك
2: شو طيب هلأ
1: هلأ بدو يسمعنا

0: كتير حلوة هاي الأغنية لمحمد حماقي صراحة أبدع فيها.
1: أنا يعني أرجع الألبوم ما عشتش يعني الألبوم عمرو دياب الأخير
2: صوته كنز لازم ينتفع
1: مش ناعم كان بصراحة.
0: صراحة يعني أنا مش عارفة شو أحكي ولكن دائما بيعمل شغلات أحلى يعني مخيب للأمال آخر ألبوم إله بس في كم أغنية حلوين للأمانة بس مش عمرو دياب اللي إحنا متعودين عليه الألابيم اللي كان يعملها من قبل في فرق واضح صراحة بس للأسف يعني بضل عمرو دياب
1: نعم
0: رحنا إجينا طلعنا نزلنا بضل عمرو دياب لا مقارنة
1: نروح عندي شغل كتير تارك العبود
0: أكيد بدنا نروح سامر تستأذننا نروح مش رح نروح لا عندنا كم كومنت بدنا نقرأهم كرمة هواش مساء الخير حسن الحلبي يسعد أوقاتك الجيل اليوم الله يعينه على وقته الصعب والله ميرا بتحكي لنا راديو إسرائيل كان في برامج الجمعة مثلا إبراهيم حزبون الأبراج والثلاثة أظن كان برنامج فضفضة واللي عنده مشكلة يحكيها والأحد ما يطلبه المستمعون والجوال أول ما طلع كان يطلعين من الشباك عشان يلقط ودفتر صح. الطالب ودفتر النجاح والتجليد البنية والله ميرا معاصرة كل الأجيال شكلك على العموم زي ما حكى رائد إحنا هلأ رح نختم حلقة حلوة يعني صراحة هيك رجعنا فيها الأشياء الجديدة الأشياء القديمة حكينا فيها والجيلان على رأسنا صراحة يعني أي نعم زميتوا كتير بالجيل الجديد ولكن مش مشكلة بيطلع لكم إن شاء الله
1: برضو عليك هو مش زنبه إنه صار فيه هيك
0: والله يعني ما زندنا
1: يعني
0: صراحة
1: انجبرنا يعني احنا الام والاب اللي بعمرنا احنا ممكن الاشياء اللي كنا نشوفها زمان وصعب نتناولها مثلا صرنا مناش نخلي اولادتنا يعني يتغلبوا فيها فصرنا احنا نسهل لهم كتير الامور
0: صح.
1: ان كان في البيت حتى يعني طلبهم للاكل من برا العاب كل شيء بينما احنا كنا بالزمانات يعني اذا بتيجينا لعبة بالشهر او وقت العيد يجي عيد الاضحى وعيد الفطر تيجينا هالمرة او اذا كان في عيد ميلاد تيجينا ممكن هالمرة واذا بدك عيدية شوية كبيرة حوش يابا وانسى الموضوع بجيب الكيش لانه شايف الدنيا كيف حتى لو كان مع ابوه ما كانش يجي خليه يعتمد حاله هلا احنا اللي عشناه منحاول انه نعيش اولادنا مش اللي احنا عشناه هي هيك من الاخر
0: صح.
1: يعني
2: والله كانت احلى لعبة لما كان ابوك يحطك على كتافه ويركض فيك
1: الله يرحمه الوالد
2: الله يرحم
1: أبياتنا أمهاتنا جميعا
0: اللهم آمين
2: كلنا أيتام هون
0: اللهم آمين الله يرحم إن شاء الله لا إن شاء الله الله يخلي لي أهلي ويخلي لكم كل أهاليكم إن شاء الله
2: يلا
0: شكرا أكيد لكل المشاركات الحلوة نتمنى لكم نهاية أسبوع حلوة تقضوها ونشوفكم أكيد بداية الأسبوع الجاي مني أنا ورائد وسامر وصدقي
2: آخر واحد
0: إلى اللقاء

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

ترفيح القلب. بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.

0: والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. جهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
4: إنها الخامسة مساءً الآن.
5: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: بدي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياتي.

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.
1: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالعزمة مش عارف أوصل لك.
2: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: التوقيت الآن هو 6:00 مساء.
6: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
7: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
8: بابا.
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه يا عبي؟
9: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
10: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
11: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار، ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري
1: لا لا لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي
0: سمعنا.
1: لك

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين، الاسطوره والمعلم؟ قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الذرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطين.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
8: المواضيع الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
7: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
8: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
7: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

تأخرت قلبي دعا بشوية صبر راح وسكرت.

0: 100.8
1: هلا بالخميس.
2: Have a nice weekend.
3: بابا.
0: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
0: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
0: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
0: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: التاسعة مساء الآن.
8: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
3: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
9: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
8: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
9: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
8: كيف بقدر أحصل عليه؟
9: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: راديو حياة. بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: اوف مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. باسة على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: تعرف إنه أول معركة كبيرة على أبواب القدس كانت بقرية صغيرة اسمها القسطل. القصة صارت بأبريل 1948، وقت كانت القدس محاصرة واليهود بيحاولوا يسيطروا على الطرق المؤدية إلها. قرية القسطل اللي بتطل من فوق تلال غرب المدينة كانت مفتاح الطريق. المناضل الكبير عبد القادر الحسيني قاد مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين لاستعادة القسطل بعد ما سيطر عليها الصهاينة. قدروا يوصلوا للقرية وبدأت المعركة بكل شراسة. عبد القادر بنفسه كان في الخطوط الأمامية بس استشهد وهو بقاتل. لما وصل خبر استشهاده نزل الحزن بكل فلسطين، بس كمان نزل غضب وانفجرت المعنويات. في اليوم اللي بعده الفلسطينيين اقتحموا القسطل واستعادوها بالكامل، لكن الاحتلال رجع هاجمها بقوة واستخدم الطيران والأسلحة الثقيلة واحتلها من جديد. القسطل كانت أول معركة بتحاول تحمي قلب القدس، وسقوطها كان بداية لسقوط قرى حواليها، وهيك بلشت تتغير خريطة المدينة. مع إنها صغيرة بس القسطل لعبت دور كبير بمعركة مصيرها كان أكبر منها بكتير.
0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

بتسألني على قد الشوق

عليك سألوني وياما بتسألني ما على قد

مكتوبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك بس وعدني اوعى تبكي وانا

الساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

اوعى تفكر رح انساك يوما ما، ودور ع غيرك بهالدنيا اللئيمة، مزبوط بقيت عايش انما عايش بعدك بدنيا.

0: طالب
1: الفيلم من قلب العاشق قرب، ما في جزء تاني انكتب، الله ليسامح لك.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

راديو حياة، هواها نابلسي.

بينك وبيني وعود، مهما يبعدنا نعود، أول ما نتمنى نعدي أي حدود. حبيبي أنا روحي طيف حواليك، بتلمسه بعينيك وتحسه بشعورك.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: أعطيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتغلك وانا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة.